0: دولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان، ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جادكري. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي، ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة. من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دابنجا إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهتي قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دابنجا إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار أنه الواردات أكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون أكثر، وده يؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الإنتاج. القطاعات الإنتاجية في القطاع الزراعي وغيره من كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دابنجا: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12,000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40,000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة، وما في انخفاض، ما في انفراج، وما في زول مراقبة السوق طبعا. يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فأتمنى أن تكون دي حقيقي الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: واللي هي تسمع أكثر، يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين في قاعدتهم، المدنيين المؤمنين بوقف الحرب، الموجودين في الأرض تحيد، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الدياوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدياوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر، وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب،
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما اعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في أديس أبابا متوقع جدا، لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة.

0: العسكرية في السياق السوداني، وطبيعي جدا انه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف اكثر مما يعبر فيها عن نقاط الالتقاء وكذا. والتراجع بتاع الدور الرباعية حيسبب ازمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها لأنها تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إن هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعت بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضي لأنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاع مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في أفق حاليا لأنه الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بالسرعة القصوى. وبالرغم من إنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقودها الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على أنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة أنه يكون اليوم الأخير في الحرب ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بيشوفوا أولوية قصوى في المرحلة دي، عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة، ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل ذكاءات القوى المدنية برضو وبتناهض على إنه يكون إنه الحرب بتقيف، إنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي، يعني شبه إنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بلد يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطاعمين للحرب يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت الإمبريلا بتاعت إنه هم مدنيين، فدي حاجة ما مقبولة. لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بذكر بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع

0: كل أصوات المدنيين الموجودين لقائهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب، الموجودين في الأرض تحيد، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجراس رود، الموجودين في الأرض، الشباب الموجودين. فأعتقد إنه محتاجين إنها محتاج تغير النهج حقها والآلية حقتها، يعني على أساس إنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس إنه جد دارين الحرب تقيف، دارين يكون في سلام، لأنه بس يعني إحنا ممكن يعني نكون في نفس إنه نضوق في دائرة حاجة، حاول إحنا قلنا إنه لا لا دي لا الثلاث اللي عاد حقتنا اللي قلناها، لا الإسلاميين لا هم العسكر، إنه ما يكون المؤتمر الوطني ده الإسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، فلسه محتاجة إنها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك أستاذة مريم حامد أحمد على المشاركة، ومنها ننتقل إلى الأستاذ خضر كوة. أهلا ومرحبا بك.
2: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوى الدولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والحزب السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضوا الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول أنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني، ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فض الاعتصام، والانقسامات بدت لمن تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة مدى الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاعها مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ده إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوة.
2: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية، خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبة، يعني أصبحت الرباعية منتهية ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الحرب في السودان على أساس أنه يمشوا للسلام، وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا دي إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع. وبالتالي أصبح كل من ذيل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرارية الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيس وسيطرة على السودان، وهذا أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما تتوحد، بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدول المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافهم معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمها سياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها إنها تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يظهروا بشكل واضح إنه مصر تكون داخل الخماسية تعرقل كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداو ومدعومة من السعودية، أخيرا ظهرت تركيا، وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في إنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوة ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار اليوم الخميس 6 اغسطس 2026. اشتباكات متقطعه بين الجيش الاثيوبي وقوات تيغراي على الحدود السودانيه الاثيوبيه لليوم الرابع. ولايه القضارف تؤكد انتشار الجيش السوداني على كامل الشريط الحدودي مع اثيوبيا. دعوات في شرق السودان لتسيير مواكب احتياجية اليوم رفضا لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي. الدولار يتجاوز حاجز 6000 جنيه والعملات الأجنبية تواصل تسجيل ارتفاعات قياسية. وصول أول رحلة طيران لمصر للطيران والإعلان عن استئناف عملياتها بواقع 5 رحلات يومية. الشرطة إنجاز 37500 وثيقة اضطرارية تمنح دون رسوم ضمن مبادرة العودة الطوعية. وزارة المالية تتجه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. صاعقة رعدية تضرب مستشفى ود مدني دون وقوع إصابات وسط المرضى أو الكوادر الطبية. خروج تطبيق البنك الزراعي بولاية القضارف ومناشدات للحكومة المركزية للتدخل وإنقاذ الموسم من الفشل. ليبيا تشيع سودانيتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق. وزير التربية والتعليم كنترول الشهادة السودانية وصل إلى المرحلة النهائية لرصد الدرجات. الهلال يواجه جاموس في مباراة تحديد المركز الثالث. وراين سبورت يلتقي غورماهي الكيني في نهائي بطولة سيكافا. بهذا تنتهي عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
2: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: هبينا ونهنا التبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معك.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أسرب نتائج مسح الفقر المتعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنها الجهاز المركزي للإحصاء جدل واسع مع توقعات بتفاقم مؤشرات الفقر بعد الحرب الدائرة حاليا. وأظهرت النتائج أنه نحو 82.8% من سكان السودان يعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، وبلغت شدة الفقر 53.3%، وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.441، ما يعكس أنه غالبية السكان مش ما بيعانوا من انخفاض الدخل وإنما بيعانوا من حرمان متزامن في عدد من الخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة أو الكهرباء والسكن. يمكن بعض المراقبين شافوا إنه الحرب المستمرة من فترة 3 سنة يمكن دفعت بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة مع اتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. بعض المراقبين بيفتكروا إنه الحرب المستمرة منذ 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات يمكن يعني تدفع بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة. يعني نسبة الفقر ممكن تكون أكثر من 82% بعد الحرب طبعا بالتأكيد، لأنه النسبة دي كانت أو الإحصائية دي كانت قبل الحرب. والنتيجة دي نتيجة لاتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. فهل بيعكس الفقر في السودان مجرد انخفاض في الدخل أم أنه أصبح حرمان من أبسط مقومات الحياة؟ وماذا تعني الأرقام اللي كشف عنها أول مسح وطني للفقر متعدد الأبعاد واللي أظهر يعني أنه أكثر من 4/5 السودانيين يعيشوا في حالة فقر؟ وتشمل الحرمان ده بيشمل التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والسكن زي ما قلنا. فالسؤال يعني النتائج دي بتعني شنو؟ وكيف يقاس الفقر متعدد الأبعاد؟ وما هي أبرز الأسباب اللي أوصلت السودان إلى هذه المعدلات المرتفعة؟ وكيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية؟ والأهم إنه السياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد السوداني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. المحاور دي وغيرها من الأسئلة طرحناها أمام ضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. وفي البداية بنسألك عن يعني ما هو تقييمك للدراسة دي؟ ومعروف إنها هي أجريت قبل الحرب في 2023، وتوقعاتك إنها بعد الحرب ممكن يكون الحال وصل أو النسبة دي ممكن تصل لكم؟
0: راديو دبنجا، والسلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. الموضوع عن تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي، كما بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة إتاحة فرص العمل داخل الاقتصاد. فهنا تنقسم يعني قسموها الاثنين بإضافة المتغير 4 متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي والصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بندور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، ولذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء على هذا التقييم الذي تم. وإن كان التقرير يعني اختص بفترة ما بين ما لفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير.
8: برضو من بين عوامل قياس مؤشرات الفقر اللي حدد المسح الإحصائي، يعني في المؤشر عن التعليم والصحة وبعض خدمات، يعني قياس على بعض الخدمات. فممكن تورينا ليه يعني اعتمدت الدراسة برضو على الجانب الخدمي وما فيه جانب اقتصادي، يعني إذا كانت الدراسة اقتصادية؟
0: أن إحنا ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار إنه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في إنه يثبت بأن السودان فعلا دخل الحرب وهو يعاني أصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأن الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر. أنه الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني. وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني إذا كان. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بنقوله طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر. يعني الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. خلال الفترة دي بنلاحظ أن الاقتصاد بتلك السياسات اللي أنا دائما قاعد أعلنها في إنها سياسات نيوليبرالية تعتمد على فرضيات يعني ما عندها علاقة بالواقع، لقد يعني فرضت إنه يتحول الاقتصاد تدريجيا، وبقول تدريجيا ده من لأنه هذه السياسات تم تبنيها من أواخر سبعينيات القرن الفات، ولغاية حسة في القرن الجديد، يعني تحول تدريجيا من اقتصاد يعتمد على خلق الثروة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الجبايات والرسوم ورفع الأسعار، تضخم يعني، لأن التضخم برضو الضريبة، وضريبة تقشفية على الغالبية يعني، في وقت تراجعت فيه قدرة القطاعات الإنتاجية على خلق فرص العمل، وده عدم الاستجابة لمثل هذه السياسات النيوليبرالية التي كنا نتكلم فيها والقيمة المضافة. ونتيجة لذلك التضخم اللي كان متولد عن تلك السياسات بتاعت الجبايات والرسوم وخلق النقود وطباعة النقود والمشاكل التي كان يواجهها الاقتصاد في إطار الحصار الدولي اللي كان مفروض والذي ما زال مفروضا في الواقع الحصار الدولي، واللي هو كان منعكس في شكل تضخم مستمر وانعكس في ارتفاعات أسعار مستمرة، بحيث انه التضخم ده كان طوال الفترة بتاعت هذه السياسات كانت آلية لإفقار الأسر، وده كلام معروف يعني طبيعي جدا معروف في الاقتصاد، لأنه التضخم بيعيد توزيع الدخل القومي ضد الغالبية العظمى من المواطنين يعني، لأن ضريبة تنازلية، وأدى إلى تآكل الأجور والقوى الشرائية وإجبار ملايين المواطنين على التقشف والحرمان القسري. ما في اثنين ثلاثة يعني، الضغط عالي جدا جدا، و دي هي نفس الأبعاد اللي بيقيسها التقرير كما هو واضح. برضو بيكشف التقرير استمرار الاختلال التنموي بين الريف والحضر في الولايات الريفية التي تمثل قاعدة الإنتاج الزراعي والحيواني، هي الأكثر حرمانا من الخدمات والاستثمارات، وده بيعكس نموذج نمو غير متوازن ويؤدي إلى ضعف الإنتاجية الوطنية وتعميق الفقر.
8: دكتور الفهمي، وانت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، برضو يعني عايزينك توضح لنا كيف يمكن ان تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية والسياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
0: ده السؤال هيكون إجباري على أي مواطن خليك من المتخصصين يعني. فالحرب بالتأكيد جات هتكون ضعف من أزمة، من أزمة كانت قائمة أصلا لما قبلها من أوضاع اجتماعية محددة يعني، فهي جات فاقمت المشكلة بتاعت القاعدة الإنتاجية بالتدمير والتخريب لأجزاء واسعة كبيرة جدا منها، وتعطل النشاط الاقتصادي وتوسع النزوح واللجوء والاغتراب في الواقع، وتدمير وانهيار كثير جدا من الخدمات الأساسية، واستمرار تراجع الجنيه وارتفاع تكاليف المعيشة. دي الحرب تسببت فيهم، فما ممكن الجزم اليوم بنسبة جديدة للفقر متعدد الأبعاد بدون مسح ميداني جديد تمت برمجته حسب منتدى التدشين بأنه يكون في 2028 إن توقفت الحرب. في ناس بيقولوا لا 2030، الله أعلم، ده أمر يخص الجهاز المركزي للإحصاء، لكن من المشروع علميا القول بأن اتجاهات الاقتصاد تشير إلى أن نسبة 82% و 53 82.8% انتشار فقر و 53% يعانون الحرمان قد يكون رقما متواضعا فيما بعد الحرب، يعني ده هيكون رقم بسيط جدا جدا، لانه الواقع المدمر اللي حاصل دلوقتي بالتأكيد يعني هيكون صعب جدا على المواطنين، إلى خصوصا استثناء إعادة الإعمار يعني. فبالتأكيد الفترة الجاية هتشهد يعني بسبب خصوصا التدمير للخدمات الأساسية، هتعكس يعني حجم كبير جدا من الحرمان رهيب يعني، سواء كان بشكل كهرباء، موية، تعليم، صحة، يعني هتكون ما بالجودة أو بالكميات اللي ما كان عليه الاقتصاد قبل الحرب. عشان كده ده ممكن نعتبر هذه النسب دي سنة يعني خط أساس يبنى عليه تحليلات فيما بعد الحرب، خاصة لمناقشة القضايا الاقتصادية التي إما تؤدي لمزيد من الفقر فيما بعد الحرب أو إلى تقليص هذه النسبة فيما بعد الحرب. فالحكاية معتمدة في النهاية على السياسات وعلى النموذج التنموي اللي ممكن تتبناه الحكومة التي يعني ستدير البلاد والاقتصاد فيما بعد الحرب، سواء كان فترة انتقالية أو بانتخابات. لكن خلينا نقول بصراحة إن السودان لا يعاني يعني مهما كانت الحجج بتاعت الحكومة من موارد وضعف الموارد وكده، لكن السودان لا يعاني من نقص في الموارد الطبيعية، بل من ضعف تحويل هذه الموارد إلى إنتاج وثروة وتنمية بشرية. دي لازم نكون متفقين عليها يعني. إذن عشان نكافح الفقر، فده ما ممكن يتحقق باستمرار الاعتماد على المساعدات الإنسانية وأموال برامج مكافحة الفقر الدولية وحدها، بحجة تفاقم الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني، ولا بحجة إجراءات نقدية ومالية معزولة. لكن ده كله ممكن يجي بإعادة بناء الاقتصاد المنتج واستعادة دور الدولة التنموية والاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية والتعليم والصحة، باعتبار أنهم الأساس الحقيقي لأي تعافي اقتصادي مستدام يؤدي إلى تقليص هذه النسبة وليست إلى زيادتها فيما بعد بحجج أخرى، كما كانت الحجج التي أدت إلى انتشار هذا المعدل الذي يعني لا يشرف السودان والسودانيين بإمكانياته الكبيرة والعظيمة المعروفة والمشهود بها عالميا.
8: بهذا نصل لكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه خبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي للحديث حول نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنه الجهاز المركزي للإحصاء. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة. من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجة إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهتي قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجة إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الإنتاجية في القطاع الزراعي وغيره من كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجة: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12,000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40,000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراج وما في زول مراقبة السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فبتمنى أنه تكون دي حقيقي الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: واللي هي تسمع أكثر، يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين في قاعاتهم، المدنيين المؤمنين بوقف الحرب، الموجودين في الأرض تحت، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الدياوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدياوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر، وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 6 من شهر 8 لسنة 2026، وتتابعون فيها ردود فعل متباينة تجاه انقسام القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا.
9: لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية.
8: انخفاض غير مسبوق لقيمة العملة السودانية مقابل الدولار.
10: حرب السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني.
8: شكاوى من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الاستهلاكية بأم درمان.
11: كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة.
8: نداءات لدعم لاجئين معسكر كيرياندانغو بأوغندا من تفشي سوء التغذية.
12: دي مناشدة عليكم إنكم تقيفوا معانا، ونسأل الله إنه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات.
8: تحديات تواجه ذوي الإعاقة بمعسكر كيرياندانغو بأوغندا.
13: ضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
8: شكاوى من نقص المساعدات الإنسانية وتدني الخدمات الصحية والتعليمية بمعسكرات اللاجئين بشرق تشاد.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الانقسام الأخير بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والرأي العام حول تأثيرها على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. في الفقرة القادمة جولة السودان اليوم استطلعت آراء الشباب في هذا الانقسام، ونبدأ مستمعينا الكرام من الأستاذ عبدالله جالي، عضو اتحاد شباب محلية الدبب بغرب كردفان والناشط السياسي حول هذا الانقسام، فلنستمع لعبدالله جالي.
1: طيب، أنا من خلال رؤيتي للعملية السياسية أرى أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا يمثل أحد أكبر التحديات أمام أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة، في حين تدخل القوى السياسية أي عملية حوار وهي منقسمة حول شرعية المبادرة أو آلياتها أو الأطراف المشاركة فيها، تصبح فرص الوصول إلى توافق وطني أكثر تعقيدا، وتشير التقارير الأخيرة إلى وجود تباين في مواقف القوى السياسية، حيث شاركت بعض الأطراف في المشاورات بينما قاطعتها الأطراف أخرى بسبب خلافات تتعلق بالتمثيل وشروط العملية السياسية. وفي المقابل لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية التي يعيشها السودان. فالتجارب السودانية السابقة أظهرت أن أي تسوية لا تقوم على مشاركة واسعة وتمثيل حقيقي لمختلف القوى الوطنية والمجتمعية يصعب أن تحقق استقرارا دائما. لذلك فإن نجاح أي مبادرة يعتمد على قدرتها على بناء الصيغة بين الأطراف وتوسيع قاعدة المشاركة وتقديم ضمان بأن الحوار لن يكون لصالح طرف دون آخر. من وجهة نظري فإن الأولوية اليوم يجب أن تكون لوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم مع دعم إقليمي ودولي يقتصر على التسيير وليس فرص الحلول. فكلما اتسعت دائرة التوافق الوطني زادت فرص الوصول إلى اتفاق يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة. وفي النهاية فإن الأزمة السودانية لن تحل بمجرد عقدة ومجرد عقد اجتماعات أو مشاورات، وإنما بإرادة سياسية حقيقية وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والقبول بالحوار والتنازلات المتبادلة، لأن الاستمرار الانقسام لن يؤدي إلا إطلالة أمد الأزمة وتعقيد معاناة المواطنين.
0: أيضا مستمعينا

0: تقدر قوة فلنستمع إليه.
1: السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة الدولة 56 وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية. وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول أنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية. الحاجة الثالثة في الموضوع أنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فض الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ذاك إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث سجل سعر الدولار ارتفاع غير مسبوق مقابل الجنيه السوداني وتخطى حاجز 6000 جنيه وسط قلق من تصاعد هذا الارتفاع. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع؟ الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاديات بالجامعات السودانية يجيب.
2: ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني. وسعر الصرف فترة قليلة الماضية ويتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5000. داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صل التعاملات داخليا السوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا مفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي.

0: هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات. ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيراد العامة في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام. دي كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت تفكير استراتيجي في الاحتفاظ بنسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، وأن لا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
1: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى المواطنين بمدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. حول هذا الأمر تحدث مواطن من أم درمان إلى جولة السودان اليوم فلنستمع إليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الأسعار يعني ماشية في زيادة تقريبا من الشهر الفات لحد من شهر 7 لحد شهر 8 في زيادات في كل حاجة، في المواد التموينية. يعني سكر ب 4,500 4,600 4,800 ايده كم يبيع بمزاجه الشهر تقريبا 5,000 ما اقل من 5 الكيلو. اشتريت لتر الزيت ب 12,000، ربع البصل الشهر الفات 7 الشهر ده ب 10، طبق البيت الشهر الفات ب 24 الشهر ده ب 31، الصلصة الفراشة مياسم البستان عملت 5,000 العلبة، كيلو اللبن بتاع البودرة يعني الشهر الفات 28 26 27. الزعري طبعا أجده كان بتمشي له يعني سعره براه الشهر ده 31 32 الكيلو، بعد ذاك حسب اللبن وجودته. يعني الجبنة الشهر الفات الكيلو 18,000 شهر 22,000، الطماطم 16,000، صابون الحمام اللوكس الكبيرة ب 7,000، معجون السيجنال الكبير ب 7,000. الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل. يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة. ورطل اللبن ب 2000، في ناس بتبيعه ب 2200، في ناس بتبيعه ب 2400، في ناس بتبيعه ب 2600. لبن الحليب يعني دي مشتقات اليوم، يعني الاحتياجات، الفول، السلطة، العيش 3 عيشات ب 1000، بطاطس مثلا، يعني كده مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراجة وما في زول مراقب السوق. طبعا يعني السوق ما في زول مراقبه، تجار الجملة ديل في أي محل بيبيعوا بالسعر الداري، بيبيعوا دار تشتري يشتري ما دار تشتري بطريقتك، في 6 دقيقة السيق الزماني داك عمل 4,000، لما تجي تشتري باكيت كامل 40,000. يعني ما في شيء كده مبشر، السوق ما فيه رقابة. هسه اليومين دي الكهرباء طبعا قاعدة، اللوح بتاع التلج في ناس بتبيعه ب 27، في ناس بتبيعه ب 29، في ناس بتبيعه ب 30، ده في أم درمان. في الولايات بتباع ب 40,000 تلج وسخان ومشادر وما معروف ذاته المويه بتاعته مصدره وين، لانه اللوح ذاته كله لون اصفر. مصرفات اليوم يعني لذول في السودان عنده اطفال ما قل من 100,000 في اليوم، يعني دي شهره 3 مليار، غير الايجار، غير العلاج، غير الكهرباء، غير الغاز، غير الحياة الجانبية، غير مصاريف المدرسة الصباح للأولاد. أسرة صغيرة بتتكون من 5 أنفار 4 أنفار، من 60 ل 70 دي المصارفات بتاعتهم بتحت اليوم. الوضع منبشر والأسعار كل يوم في زيادة. وحاول يعني أذكر لكم في حاجة كده مفيدة أو في حاجة بيستخدموها الناس في يوم. أنا طبعا العدس والرز والمكرونة يعني ما خاتين في حساباتي، عشان أنا أجيبون يعني بشتري حسب الحوجة، مثلا الرز ب2,000 عدس ب3، لكن الكيس بتاع المكرونة بتاع النوب الكبير ب4,500.
1: مرحب بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. يعاني اللاجئين السودانيون بمعسكر كيرياندانغو بأوغندا من نقص حاد في الغذاء أدى إلى تفشي سوء التغذية في أوساط اللاجئين، مما استدعى سكرتارية تنسيقية اللاجئين بالمعسكر لإطلاق نداء عاجل إلى المنظمات الإنسانية والخيرية للتدخل الفوري لتوفير الغذاء. مزيد من التفاصيل في حديث راشد مصطفى، عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كيرياندانغو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راشد مصطفى، راشد مصطفى السكرتير العام لرانش سيد شبين وعضو بتاع المكتب القيادي السوداني. احنا الفيديو ده مسجل كمناشدة لكل المانحين او الخيرين الاساسيين يقدموا مساعدة لأخوانهم اللاجئين السودانيين الموجودين في كيرياندانغو. الصراحة الأيامات دي بالذات أو عندنا آخر 3 شهور إحنا في صراع حقيقي مع الجوع ومع المرض ومع الحاجات دي كلها، ووقفتكم معانا عشان نقدر نتغلب على الحاجات دي. من قبل 3 شهور أو 4 شهور مخزن المطبخ ما لقينا فيه مساعدة تذكر، وإحنا حتى المطابخ 13 ولا النايدل محددين الآن بأن المصادر تجفف أو تنتهي. انتوا الخير وادرى بالحاجات الممكن تساعد الناس وتقويهم على حالهم. صراحه يعني الوضع انا ما عارف اقدر اصف لكم كيف، لكن برضو الفيديو ده اذا وصل لكل مانح احنا برضو مستعدين انه نقدم كل البيانات اللي بتاكد الكلام اللي لسه قاعدين نقوله لكم ده. وبرضو في حاجات انتوا ما قاعدين تعرفوها، لكن صراحه يعني جد في حالات بتاعت امراض سوء تغذيه وفي حالات بتاعت وفيات بسبب ده ذاته لرجل 60 وفي ناس او طفل صغير برضو توفى بنفس الاسباب ده والعملية مستمرة. فجد يعني اللاجئين الان بالذات الفيديو ده لو وقع في الخيرين السودانيين انتوا عارفين انه الناس دي في وضع بتاع حرب و ليهم لاجئين ليهم لأكثر من 3 سنين. وبرضو العملة بتاعتنا تدهورت، يعني دي برضو بتأثر في حياتهم هنا لأنه معظمهم أو 90% من اللاجئين الموجودين هنا إذا جاتوا حاجة بيجوا من أخوه ولا عمه ولا عمه القاعد في السودان هناك، لكن السعر يحول 100 جنيه ويفكوا بـ 60 جنيه ما حد عمل له حاجة. مفترض هو لو في حاجة تقدم له ولا سنه ذاته يقدر يسند الناس اللي هناك. فهذه مناشدة عليكم إنكم تقيفوا معانا، ونسأل الله إنه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخير.
1: ونبقى مستمعينا الكرام في معسكر كيرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا، حيث يواجه اللاجئين من ذوي الإعاقة تحديات كثيرة تضاعف من معاناتهم. مزيد من التفاصيل مع محمد مؤيد المبارك، مؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بمعسكر كيرياندانغو.
4: السلام عليكم راديو دبنغا، أنا محمد المؤيد مبارك. محمد سعيد بالاستضافة مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة بمقاطعة كيرياندانغو معسكر اللاجئين، صاحب ومؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة. هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى تهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي، ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. يعني عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سوء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هناك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في التشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة. تواجه المبادرة عدد من الصعوبات، الضغط المتزايد أو الوصول المكثف للأشخاص ذوي الإعاقة من السودان أو حتى من دولة السودانيين من دولة جنوب السودان. هناك ضعف في الشراكات، أيضا هناك ضعف في التمويل المقدم أو حجم الاستجابة من المنظمات أو المبادرات الإنسانية. ندعو المنظمات والفاعلين بضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
1: وفي الختام، مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئين السودانيين بمعسكرات شرق تشاد من نقص حاد في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم. مزيد من التفاصيل حول هذه المعاناة في هذا التقرير.
5: تتفاقم أزمة اللاجئين السودانيين في مخيمات شرق تشاد وتتنوع كل ما طال عمر بقائهم في المخيمات، حيث تتضاءل فرص حصولهم على المساعدات الإنسانية ولا حلول مستدامة تلوح في الأفق. رغم أن جهود المفوضية العليا للاجئين UNHCR واللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين سينار، وذلك بسبب التدفقات المستمرة للاجئين من داخل السودان نتيجة الحرب التي تدور هناك، وتواجه القطاعات الخدمية الأساسية من تعليم وصحة صعوبات جمة بسبب نقص التمويل. إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة بمخيماتهم، فإنهم فقط يوفرون لهم الأراضي، ويعمل اللاجئون على جلب البذور وجميع العمليات الزراعية، عند الحصاد يقتسمون المحصول بالنصف. الوضع الذي عمل على تفشي الأمراض وسوء التغذية لدى الأطفال والمسنين والحوامل. قطاع التعليم كغيره من القطاعات في مخيمات اللاجئين السوداني في شرق التشاد يعاني أيضا من نقص حاد بسبب التمويل، وذلك في المرحلة الابتدائية نلاحظ أن عدد الفصول الدراسية قليل بالمقارنة مع عدد التلاميذ، مما يعمل على تكدس كمية كبيرة من الطلاب في قاعات ضيقة قد تتجاوز 100 في بعض المدارس، وأيضا عدم توفر المراحيض وعدم توفر الأسوار في المدارس في المخيمات الجديدة، وأيضا نلاحظ عدم توفر المدارس المتوسطة، وذلك بسبب أن كل مخيم به مدرسة واحدة وهي لا تكفي لاستيعاب جميع التلاميذ في المرحلة المتوسطة. قد تلجأ بعض المخيمات إلى تقسيم التلاميذ لفترتين، فترة صباحية وفترة بعد الظهيرة، أيضا لنقص الكتاب المدرسي في المدرسة الثانوية وخاصة في المساق العلمي، ولا توجد معدات للمعامل، كما أيضا عدم توفر الفصول في المدارس الثانوية، مما يجعل أيضا عدد الطلاب تبلغ 100 في الفصل الواحد، كما أن التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون كثيرا في برامج العملية التعليمية، وعدم اهتمام برياض الأطفال خاصة في المخيمات القديمة، وأيضا يعمل على انتشار الأطفال في سن رياض الأطفال في الشوارع والطرقات، وأيضا التزاحم في المدارس الابتدائية، كما أن نقص معلمي اللغة الفرنسية في مدارس مخيمات اللاجئين يلقي بظلاله، لأنها تعتبر مادة فرعية لكنها هي اللغة الأساسية والأولى أو الرئيسية في الدولة المستضيفة، فأن الخريجين يجدون صعوبة في التواصل مع المجتمعات خارج المخيمات بسبب أن المجتمعات خارج المخيمات خاصة الرسمية منها تتخذ اللغة الفرنسية اللغة الرسمية، ولم يتثنى للطلاب في المدارس أو مدارس اللاجئين من دراسة اللغة الفرنسية بشكل يمكنهم من أن يتواصلوا مع المجتمعات المستضيفة، كما أن فرص قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا ضئيلة جدا لا تتناسب مع أعداد الأطفال التلاميذ الناجحين في المرحلة الثانوية، وأيضا عدم مقدرة الأسر على توفير الدعم لهم لمواصلة دراستهم على المبغى الخاصة، مما عمل على تسرب التلاميذ وخاصة الشباب أو الذكور منهم على وجه التحديد، فيهجرون المدارس ويسافرون إلى مناطق التعدين الأهلي في الصحراء أو يعبرون البحر المتوسط بهجرات غير شرعية، مما يجعلهم طعما صائغا لحيتان البحر المتوسط، وأيضا تأخر امتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة أيضا يعمل على قلق لأولياء الأمور في مخيمات اللاجئين في شرق التشاد، وأيضا هناك مسألة عدم مقدرة الأسر لإرسال أبنائهم المقبولين في الجامعات السودانية الذين نجحوا في امتحانات السنة الماضية، كما أن ضعف الحوافز بالنسبة للمعلمين الذين يعملون في المدارس يعمل على عدم تشجيعهم للاستمرار في مهنة التدريس، وعدد كبير من الصعوبات التي يواجهها المعلم والتلميذ وأيضا أسرة التلميذ على وجه السواء. وفي قطاع الصحة الذي يعاني كثيرا من نقص الخدمات، حيث لا تتوفر الأدوية في صيدليات المستشفى، ما اضطر اللاجئون إلى ترك العلاج نتيجة لعدم توفر المال الكافي لشراء الأدوية التي يغلو ثمنها، وأيضا عدم توفر سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى المستشفى الإقليمي بأبشة، وعدم التغذية العلاجية في مراكز التغذية بالمستشفيات. وأخيرا أدخلت عملية بطاقات الدخول التي بلغ ثمنها 500 فرنك لكل بطاقة دخول، وهي عبارة عن بطاقة أو كراسة يدوم فيها التشخيص والعلاج، حيث كانت في الماضي تباع بثمن 100 فرنك وأصبحت الآن ب 500 فرنك.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة، ليكم مني أطيب التحايا.
6: راديو دبنجا راديو،
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
9: الموسم كان شويه بالمطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمه، لكن الناس زرعت السنه دي كل المدن طلعت لنا بره في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه، صرحوا كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والان المطر استعدل، يعني هسه لنا مطرتين ثلاثه مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة،
8: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت.
9: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذات وقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
8: نعم.
9: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
8: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
9: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
8: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
9: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 أسي كلامه وكلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى. عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا. يعني والفول ده بيتأملوا منوت الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5000.
10: نعم نعم.
9: فده شغل الهسي ماجد، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
10: وطيب
9: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
10: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
9: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المقراط غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك بمية وعشرين.
10: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
9: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
10: أوكي. نعم.
9: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
10: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
9: والله يا احنا الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
10: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
9: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن النات كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
10: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
9: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق، الآن الملوى بقيت بخمسة عشر ألف الآن أنا كلامي معك ده 15 ألف. فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
10: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
9: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
10: وطيب
9: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
10: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
9: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض أهم هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولحد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها تجيب للناس التلاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذات تجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
8: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه.
6: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
11: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 6 أغسطس 2026. اشتباكات متقطعة بين الجيش الاثيوبي وقوات تيغراي على الحدود السودانية الاثيوبية لليوم الرابع. ولاية القضارف تؤكد انتشار الجيش السوداني على كامل الشريط الحدودي مع اثيوبيا. دعوات في شرق السودان لتسيير مواكب احتياجية اليوم رفضا لاستمرار انقطاع تيار الكهربائي. الدولار يتجاوز حاجز 6000 جنيه والعملات الأجنبية تواصل تسجيل ارتفاعات قياسية. وصول أول رحلة طيران لمصر للطيران والإعلان عن استئناف عملياتها بواقع 5 رحلات يومية. الشرطة إنجاز 37500 وثيقة اضطرارية تمنح دون رسوم ضمن مبادرة العودة الطوعية. وزارة المالية تتجه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. صاعقة رعدية تضرب مستشفى ود مدني دون وقوع إصابات وسط المرضى أو الكوادر الطبية. خروج تطبيق البنك الزراعي بولاية القضارف ومناشدات للحكومة المركزية للتدخل وإنقاذ الموسم من الفشل. ليبيا تشيع سودانيتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق. وزير التربية والتعليم كنترول الشهادة السودانية وصل إلى المرحلة النهائية لرصد الدرجات. الهلال يواجه جاموس في مباراة تحديد المركز الثالث، وراين سبورت يلتقي غورماهي الكيني في نهائي بطولة سيكافا. بهذا تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دوانجا في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة. من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دابنجا إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهته قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دابنجا إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيرهم كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دابنجا: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض ما في انفراجة وما في زول مراقب السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فبتمنى أن تكون دي حقيقة الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: وإن هي تسمع أكثر، يعني أنا بذكر بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الديجاوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الديجاوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37,500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر، وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا اهلا وسهلا، مرحبا بك بروف حسن بشير محمد نور، استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعات السودانيه. بنحاول نستضيفك في لقاء خاص بخصوص استئناف الدراسه بالجامعات السودانيه في مقرها الاصليه، واللي هو ده قرار انه يلزم جميع الطلاب وهيئه التدريس وكده انهم يرجعوا العاصمه المثلثه ويستأنفوا الدراسه. يعني دارين في الاول نعرف انه ليه نظرا لايضا استغلاليه الجامعات، فليه صدر مثل هذا القرار وكل الدلائل تشير الى انه البنيه التحتيه، الامن، السلامه، اعضاء هيئه التدريس والطلاب، المقومات يعني البنيه التحتيه كلها للبحث العلمي يعني ما جاهزه، فشنو الغرض من صدور مثل هذا القرار؟
3: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، التحية لك ولراديو دبنجا وللمستمعين والمستمعات في كل مكان. وطبعا القرار لما تصدر قرارات من وزارة معينة مختصة، ده طبعا بيعتبر أنه قرار سياسي أو قرار سيادي. لكن المشكلة بأنه المسألة بتاعت التعليم العالي ده يعتبر أنه من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، يعني وتكوين رأس المال البشري اللي هو مرتبط ليس فقط بحاضر البلاد وإنما بالمستقبل، يعني هو يعتبر من أهم الركائز الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان. لذلك أنه القرارات دي مرتبطة بأول حاجة كما ذكرت باستغلالية الجامعات، ويعني باحتبار يعني ذات شخصية اعتبارية، يعني المفروض أن تكون الحرية في لها الحرية في اتخاذ القرارات وفقا للمتطلبات الأساسية لاستئناف الدراسة. الجانب الثاني أنه القرار ده مرتبط بعدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات من موظفين وتقنيين وعمال وحرس جامعي إلى آخره، يعني أن هذه المسألة تتطلب أنه النظر لهذه القرارات بشكل موضوعي وعلمي، وأنه بعيد جدا من أي احتبارات غير أكاديمية أو يعني سياسية. وبالتالي أنه ده المفروض هذه القرارات تستند إلى المعايير البيئة الجامعية وضمانات الأمن والسلامة والقدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات العمليات التعليمية والحد الأدنى من مقومات الحياة بالنسبة للناس. فبالتالي أنه يعني القرارات في هذه الحالة هي شديدة الحساسية. وكما تعلم أستاذ إبراهيم أنه الحرب دي وضع يعني خلقت أوضاع استثنائية أثرت بصورة كبيرة جدا على البنية التحتية للجامعات وعلى الخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفي ظروف زي دي يعني أنه بيكون في سؤال مهم جدا جدا، هل فعلا بتتوفر المقومات الأساسية التي تسمح بعودة الجامعات إلى مقرها

0: من المتطلبات. والموضوع ما متعلق بالعاصمة فقط يعني أستاذ إبراهيم، وإنما بالجامعات في مختلف أنحاء السودان، وما ننسى أنه في جامعات موجودة في ولايات كردفان الكبرى ولايات دارفور الكبرى، وهي الأكثر تضررا يعني سواء كان بالعمليات العسكرية أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية يعني. فهذه كلها أنه ممكن نحن نستعرض المتطلبات الأساسية إذا سمح الوقت بذلك.
1: نعم.
0: أنه هي
1: نعم تفضل تفضل يعني
0: ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر يعني، لأنه أساسا نحن بنأكد أنه المسألة بتاعت فتح الجامعات واستئناف الدراسة دي مهمة وطنية مهمة جدا جدا، ما في خلاف حولها يعني. لكن الأهم من ذلك أنه هذه العملية تستوفي المعايير، معايير التعليمية، معايير الجودة الخاصة بالبيئة الجامعية، تتعلق بالمسألة بتاعت السلامة، بالمقومات بتاعت الحياة، بالخدمات الأساسية، بالمسألة بتاعت التقويم والاحتماد الأكاديمي، بالمسألة بتاعت سلامة المخرجات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، الشهادات وتقويم، المسألة بتاعت تنافسية الخريجين، والمسألة بتاعت مستقبل الجامعات وسمعتها يعني. فبالتالي من أول هذه المتطلبات والمقومات هي المسألة بتاعت البيئة الجامعية، ودي ما بتختصر على المسألة بتاعت وجود يعني مباني وقاعات، بتشمل منظومة متكاملة فيها قاعات ومعامل ومكتبات وشبكات الاتصالات والإنترنت والمرافق الصحية والخدمات الإدارية الضرورية للطلاب يعني، والدراسة والامتحانات وسكن الطلاب وسائل النقل ومرافق الإعاشة، وأنه توفر بيئة أمنية تسمح باستمرار الدراسة باطمئنان يعني بشكل طبيعي. ودي يعني أنه يعني عنده ارتباط بالمسألة بتاعت المتطلبات بالنسبة للعملية التعليمية الحديثة يعني، يعني وجود معامل مجهزة ومثلا مختبرات ومستشفيات ومشارع ومكتبات حديثة وشبكات معلومات مستقرة وقاعات تستوفي متطلبات السلامة، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودي عناصر أساسية بتمثل الحد الأدنى اللي بتقوم عليه أي مؤسسة جامعية محترف بها أكاديميا إقليميا ودوليا. وبالتالي في الظروف الحالية دي بنجد أن العديد من الجامعات خاصة الواقعة في العاصمة والولايات المتأثرة بالحرب تعرضت لأضرار كبيرة جدا نتيجة للعمليات العسكرية، وده بيطرح تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين واستيفاء المعايير الأكاديمية المعروفة. ده الجانب الأول. الجانب الثاني غياب الخدمات الأساسية اللازمة للحياة والعمل، لأنه في إنسان لازم تتوفر له حياة معينة، ولا يمكن فصل نجاح العملية التعليمية عن توفر الخدمات الأساسية اللي بتضمن استمرار الحياة اليومية بصورة مستقرة. وتشمل دي طبعا لازم تكون في كهرباء، وانت شايف المستوى بتاع خدمات الكهرباء الآن في السودان. المياه مرتبطة بشكل أساسي بالمسألة بتاع توفر الكهرباء، المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والأدوية، توفرها ووسائل الاتصالات الضرورية ووسائل النقل حتى بالأسعار المناسبة يعني وفي الأوقات المناسبة يعني. وبالتالي أنه حنلقى أنه أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والطلاب حيواجهوا تحديات كبيرة جدا في الحصول على هذه الخدمات في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة لأنه في ناس عندهم ممكن يتعرضوا لأمراض، وزي ما تلاحظ أنه في أمراض كثيرة منتشرة إضافة للأمراض المزمنة، ودي بتحتاج لمتابعة طبية منتظمة يعني، سواء كانت بالنسبة لبعض أعضاء التدريس أو أولياء الأمور أو حتى بعض الطلاب، وده ما بيكون مضمون في ظل استمرار الضغوط الخاصة يعني بالنسبة للقطاع الصحي حاليا، وده بيترتب عليه ارتفاع المخاطر الصحية، وده أمر بيهدد سلامة الأفراد وبيأثر بصورة مباشرة في قدرتهم على واجباتهم الأكاديمية سواء كانت في المسألة بتاعة التعليم أو التعلم. وده

0: ما بتختصر الآثار دي فقط على نقص الخدمات على الجانب الإنساني، بل أن هي بتمتد إلى المسألة بتاع التأثير على انتظام الدراسة، إجراء الامتحانات، تشغيل المعامل والأجهزة العلمية وحفظ البيانات والمراجع، ودي كلها عناصر أساسية بالنسبة للعملية التعليمية. الجانب الثالث من المتطلبات هو أن المسألة بتاع توفر السكن والاستقرار الاجتماعي، لأن أعداد كبيرة جدا من السكان وخاصة الخرطوم يعني ومدينة الخرطوم وبحري وأجزاء من أمدرمان تعرضت لتخريب يعني كبير جدا، طال المنازل والممتلكات الشخصية، وده أدى إلى فقدان كثير من الأسر مقومات الاستقرار السكني، وده يعني أنه بعنا أنه في عدد كبير جدا من ضحايا التدريس والعاملين والطلاب ما بيملكوا مساكن صالحة للإقامة عند العودة، وده بيضطرهم للبحث عن مساكن بالإيجار. وطبعا المستوى بتاع الإيجارات مرتفعة بشكل يعني لا يتناسب مع مستويات الدخول، ويعني أنه ارتفاع تكاليف السكن، وبعد ذاك أن الحاجة لمصادر بديلة للطاقة مثلا الشرائح بتاعة الطاقة الشمسية وأي وسائل أخرى، وده بيضيف أعباء مالية كبيرة جدا لا تتناسب مع مستويات الدخول المالية خاصة لأعضاء التدريس ولكثير من أولياء الأمور أيضا. وفي غياب البرامج واضحة لتعويض المضطرين أو إعادة تأهيل المناطق السكنية بيصبح الاستقرار الأسري والاجتماعي شرط غير متوفر. وبالمناسبة المسألة دي أصلا المفروض تكون مرتبطة ببرنامج قومي لإعادة الإعمار، يعني برنامج متكامل، وليس أن المسألة تكون في جزر معزولة. يعني الجانب الرابع هو ضعف القدرة الاقتصادية لأعضاء التدريس، وده طبعا معروف وقريب، ده كان في إضراب بالنسبة لأعضاء التدريس استمر مدة طويلة، يعني لأنه المسألة بتاعت تراجع القوة الشرائية للمرتبات والأجور يعني حصل بصورة كبيرة زي ما تلاحظ في المسألة بتاعت انخفاض قيمة الجنيه السوداني، يعني بحيث أصبحت يعني الدخول لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وتزداد يعني حدة المشاكل دي عند أضافة تكاليف السكن والنقل والغذاء والرعاية الصحية وتوفير مصادر بديلة للكهرباء، اتصالات ضرورية طبعا حتى للعملية التعليمية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وبالتالي بنلقى أنه يعني مطالبة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعودة إلى مغار الجامعات دون معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية ده بيؤدي إلى يعني عدم الاستقرار الوظيفي وعدم القدرة على التفرق للعمل الأكاديمي والبحث العلمي بالشكل المطلوب والتحصيل. المتطلب الخامس هو أنه البيئة الأمنية وسلامة المجتمع والسلامة الشخصية، يعني سلامة المجتمع، سلامة الجامعات، السلامة الشخصية بالنسبة للناس يعني. وهذه بتشكل أن واحد أهم الشروط التي تقوم عليها العملية التعليمية. الجامعات يعني بتستقبل أعداد كبيرة جدا من الطلاب بما فيهم الطالبات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار وأولياء الأمور، وده بيستوجب وجود بيئة تتوفر فيها درجات كافية من الأمن والاستقرار. وفي حالة النزاعات طبعا أو ما بعدها بتصبح قضايا الأمن المجتمعي دي وحماية المدنيين دي عندها أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي وثقت وقوع انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك النساء والبنات خلال فترة الحرب. وده يعني أنه لابد أنه يجد التقييم المناسب لاستئناف الدراسة، يعني وينبغي أنه يعني توفير أو دراسة البيئة المحيطة بالجامعات، وأنه مدى توفيرها للحماية والأمان لمنسوبي هذه الجامعات. والمطلب السادس هو وضع الجامعات الكبرى الواقعة في وسط الخرطوم، على سبيل المثال جامعة الخرطوم، جامعة النيلين، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وحتى جامعة الرباط الوطني مثلا. ودي تعرضت المنطقة دي يعني خلال الحرب لدمار كبير جدا للبنية التحتية والمباني والخدمات، وحتى في تقارير حكومية أشارت لأنه يعني المسألة دي بتتطلب إجراءات كبيرة جدا جدا في هذه المنطقة لإعادة التأهيل، قبل استئناف النشاط بالصورة الطبيعية، وهو ما انعكس أيضا على نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لخارج هذه المنطقة. إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع العمل هنا في وسط الخرطوم، فكيف تستطيع الجامعات بالاكتظاظ الذي يمكن أن يكون موجود فيها، يعني أنه توفر البيئة المناسبة مثلا للخدمات المستمرة وإمداد كهربائي ومائي واتصالات ومواصلات وصحة وإعاشة وتأمين وسلامة وإلى آخره، يعني أنه المسألة برضو ما لازم أنها تكون متوفرة. المتطلب السابع هو تأثير غياب البيئة المناسبة لجودة التعليم والتقويم الأكاديمي، ودي مسألة في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم، لأنه دي ترتبط جودة التعليم العالي ارتباط مباشر بتوفر البيئة الأكاديمية المناسبة مثلا، ودي بتشمل مقومات التقويم الأكاديمي السليم مثل انتظام الدراسة وكفاية أعضاء هيئة التدريس، يعني مين بروفيسور لحد مساعد تدريس المفروض يكونوا وفقا للمتطلبات المستهدفة للتقويم الأكاديمي الصحيح، وتوافر المعامل والمكتبات والالتزام للساعات الدراسية المحتمدة، يعني أنك أنت لازم توفر، لازم تدرس عدد الساعات دي، يعني مش أنك تقوم تختصرها ولا كلها تكون أوضاع استثنائية، وإجراء الامتحانات وفق للضوابط والمعايير العلمية وضمان العدالة والشفافية في التقويم واستيفاء متطلبات التدريس العملي، يعني العملي والتدريب وإلى آخره، يعني والالتزام بمعايير الاحتماد وضمان الجودة، وده باكش كامل، حزمة كاملة يعني من المتطلبات.
1: نعم.
0: وأي إخلال بهذه المقومات ده بيؤدي إلى تراجع جودة المخرجات التعليمية وإضعاف صغة المجتمع الأكاديمي في الشهادات الممنوحة والمخرجات، خاصة إذا تم تجاوز المعايير العلمية بسبب ظروف استثنائية، وهذا ما يتم تكراره دائما أنه نحن في ظروف استثنائية والتقويم يتم بشكل استثنائي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني دون وجود معالجات أكاديمية محتمدة يعني عشان تقنع الأوساط الأكاديمية المهتمة بالتقييم دي أنه فعلا في معايير يعني بالنسبة للعملية التعليمية والعملية الأكاديمية بشكل تام. الجانب الثامن هو المتعلق باستغلال الجامعات وضمان الجودة والاحتواء، لأنه التعليم العالي في مختلف دول العالم بيقوم على مبدأ الاستقلال وللمؤسسات الأكاديمية بحيث تستند القرارات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلى معايير المهنية الأكاديمية وإلى متطلبات الجودة والاحتماد، نحن ذكرنا بعض منها، وبناء على ذلك يعني لابد من ربط القرارات الأكاديمية باحتبارات غير أكاديمية، يعني بعيد من التأسيس، ودي يعني أي احتبارات يعني غير أكاديمية دي بتصير مخاوف تتعلق باستغلالية الجامعات، وقد يؤثر في ثقة مؤسسات الاحتماد الإقليمي والدولي في مدى التزام الجامعات السودانية بالمعايير المحترف بها، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على الاحتراف بالشهادات وعلى فرص الخريجين في المنافسة داخل أسواق العمل سواء كان على مستوى الإقليمي أو دولي، وعلى سمعة المؤسسات التعليمية والتعليم العالي في السودان. وبالمناسبة في عدد كبير جدا من الأجانب كان بيدرسوا في السودان، هل الأجانب ديل الآن حيرجعوا للجامعات السودانية؟ هل في عدد كبير جدا من أولياء الأمور اللي عندهم إمكانيات مالية حييجوا للجامعات السودانية عشان يدرسوا أولادهم بالعملات الصعبة بالنقد الأجنبي زي ما كان حاصل قبل الحرب، ودي كانت بالشكل مصدر بتاع دخل أساسي بالمناسبة بالنسبة للجامعات، هي في أشد الحاجة بالنسبة لها، ودي أسئلة مهمة جدا جدا. في الجانب التاسع أنه جانب بتاع البحث العلمي طبعا، لأنه هو جزء أساسي جدا من التعليم العالي. التعليم العالي ليس هو عملية تعليمية أو تدريسية فقط، وإنما أيضا مرتبط ارتباط وثيق بالمزالة بتاع البحث العلمي، وده بيعتبر من أكبر مكونات الجامعة يعني تأثرا بالحروب والأزمات الممتدة. وكانت الجامعات السودانية أصلا بتعاني يعني قبل الحرب من محدودية التمويل وضعف الإنفاق على البحث العلمي ونقص التجهيزات يعني المعملية وصعوبة الوصول إلى قواعد البيانات والمراجع العلمية، فما بالك الآن بما أدت إليه هذه الحرب. وأنه طبعا أنه الحرب دي أدت إلى تفاقم التحديات اللي بتواجه البحث العلمي نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبحث العلمي وتعطل المعامل وفقدان الأجهزة والمعدات وتشتت الباحثين ونزيف العقول وانخفاض الموارد المالية المخصصة للجامعات، لأنه الآن الاقتصاد هو اقتصاد حرب والموارد متوجهة بشكل أساسي للعمليات العسكرية والأمنية. وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب جدا استعادة النشاط البحثي بالمستوى المطلوب دون برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل الجامعات وتوفير التمويل اللازم وإعادة بناء الشراكات العلمية وضمان استقرار البيئة الأكاديمية. وده طبعا مرتبط بجوانب سياسية وجوانب أمنية، ومرتبط بالمسألة بتاع التجاوب المجتمع الدولي مع الوضع في السودان، مع الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية القائمة في السودان، والمسألة بتاعة إمكانية استقطاب الاستثمار الأجنبي والشراكات الأجنبية. وختاما ممكن نقول أنه استئناف الدراسة دي زي ما ذكرت عنه هو هدف وطني مهم جدا جدا، وأنه لابد من السعي لتحقيق هذا الهدف بشكل مستدام، وده بتطلب توافر الحد الأدنى. يعني نحن كلامنا ده مش ضد المسألة بتاعت أنه استئناف الدراسة أو إعادة الجامعات أبدا، وإنما هو المسألة بتاعت تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام ومستقر وبيفي بالمتطلبات الأساسية بالنسبة للعملية التعليمية والمقومات الأكاديمية والجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية اللي بتكفل سلامة المجتمع الجامعي وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي وتضمن يعني معايير التقويم الأكاديمي. وبالتالي أي غرار بعودة الجامعات، يعني أي قرار بإعادة الجامعات إلى يعني المغار بتاعتها الأساسية حيكون أكثر نجاح يعني واستدامة إذا استند إلى تقييم فني يا أستاذ إبراهيم، تقييم فني مستغل لمدى جاهزية كل جامعة على حدة حسب ظروفها وفقا لمعايير واضحة تشمل سلامة البنية التحتية، توفر الخدمات الأساسية، الاستقرار الأمني، القدرة على توفير بيئة تعليمية تستوفي متطلبات الجودة والاحتماد الأكاديمي. وإضافة لأن إعادة بناء التعليم العالي بعد الحرب لابد أن يكون جزءا من برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار، وأن يضع حماية رأس المال البشري وصيانة سمعة الجامعات السودانية في مقدمة الأولويات بما يضمن الحفاظ على مكانة التعليم العالي يعني وسمعته وسمعة المجتمع الأكاديمي، ويعني أنه وثقة المجتمع أيضا الأكاديمي الإقليمي والدولي. وده طبعا بتطلب بشكل أساسي طبعا إيقاف الحرب وتوجيه الموارد نحو المسألة بتاعت إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وجذب المسألة بتاعت الاستثمارات الأجنبية والمنح والإعانات والشراكات وجميع المقومات الاقتصادية، والمسألة بتاعت الدعم الاجتماعي الضروري بالنسبة للمحتاجين. ويعني حتى أنت لما تجي تمارس العملية التعليمية ستواجه بأنه عدد كبير جدا من الطلاب محتاجين لدعم، يعني حتى في المسألة بتاعت الأكل والشراب والسكن وإلى آخره. فبالتالي أنه هذه الجوانب كلها ضرورية جدا لاستدامة العملية التعليمية ولضمان جودتها يعني. وده ما أنه يعني أنا في رأيي يعني ده مرتبط بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب، يعني في الظروف دي من الصعب جدا توفير هذه المتطلبات، ولكن يمكن القول بأن على الأقل أنه تتوفر بالحد الأدنى المطلوب الذي يفي بالنقاط التي أشرنا إليها.
1: نعم البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة السودانية، نحن شاكر لك في راديو دبنجا على زمنك وعلى هذا الحديث حول متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية. وكويس أنك نبهتني أنه تتعلق بكل الجامعات في كل الأقاليم وليس بالخرطوم، بولاية الخرطوم وحدها في كل الولايات الأخرى، وواضح إنه في مشكلة كبيرة يعني كثير من الأشياء لازم تحدث، وكثير من الترتيبات قبل أن يتم توفير بيئة يعني تقدر تساعد بالحد الأدنى زي ما قلت أنت بالمتطلبات الأكاديمية حقت يعني تأهيل وتخريج ناس. وأنا بتكلم معك برضو يعني معلش نختم سريع، يعني المحيط الاجتماعي ذاته للطالب الجامعي، ما هو الطالب الجامعي تطوره وتحصيله الأكاديمي مربوط أيضا بالمجتمع يعني. فأنا بشوف فيديوهات هسي إنه تشوف شارع الجمهورية من أول لآخر ما في دور، فالطلبة دي أصلا برضو هم عندهم زي السمكة في الموية، عندهم محيط اجتماعي يعني مفروض يتحركوا فيه، في ندوات بيحضروها، في فعاليات، في منافسات، في شنو يعني، في مجتمع مستقر جاوب على كل الأسئلة الأساسية حقة الأمن والأكل والشراب وكده. الحي ده هسي ما فيش. فعندك تعليق سريع على الحي دي؟
0: والله طبعا أنت ذكرت أستاذ إبراهيم موضوع مهم جدا، لأنه أساسا الجامعات هي ما مزال بتاعت يعني تعليم ويعني بحث علمي فقط، وإنما أنشطة كثيرة جدا، يعني الطلاب يمارسون نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي، نشاط رياضي، إضافة لذلك أنه هذا الجو يوفر بيئة نفسية بالنسبة للطلاب تساعد في المزالة بتاعت الاستيعاب. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها ليست ترف يعني، وليست هي مسائل يعني ثانوية، بل بالعكس هي جوانب مرتبطة بالجوانب النفسية وبتأهيل الإنسان للقدرة على الاستيعاب وإعادة إنتاج روحه يعني، وأنه استيفاء الجوانب المادية والروحية بالنسبة للإنسان. وفعلا مدينة الخرطوم بالتحديد تعرضت لدمار كبير جدا جدا، أنه بيعزل هؤلاء الطلاب عن البيئة السلامة. أنا طبعا ذكرت البيئة المحيطة بالجامعات يا أستاذ إبراهيم، البيئة المحيطة للجامعات هو كل واحد من الجوانب اللي أنا اضطرت لها ده بيشتمل على مجموعة من الجوانب المحيطة به، التي ذاتها تحتاج يعني تفسير وتوضيح إلى آخره. وأنت ده الجزء اللي أنت ذكرته ده من سلامة البيئة المحيطة بالجامعات وتوفير كل الجوانب الاقتصادية. على سبيل المثال، أين يأكل هؤلاء الطلاب وأين يشربون، والمسألة بتاعت نحن ذكرنا المسألة بتاعت المياه والصرف الصحي على سبيل المثال، يعني المسألة بتاعت المرافق الخاصة بالخدمات يعني في المنطقة دي، يعني ما أنت بتجيب كمية كبيرة جدا من الناس وده أكل وشراب وحمامات ومساجد ومصليات وثقافة والرياضة وما شابه ذلك وأنشطة أخرى، فكيف يمكن أن توفر كل هذه مرتبطة جميع كل البيئة الحياتية، بيئة ضرورية جدا للتعليم والتعلم والجوانب الأكاديمية وجوانب البحث العلمي وللمسألة بتاعت الجودة والتقويم الأكاديمي. جميع هذه الاختبارات توضح في الاختبار وتحسب يا أستاذ إبراهيم، كلها بتحسب. الملاحظة بتاعتك ملاحظة سليمة جدا، لأنه أنت إذا جيت أنك تعمل عملية تعليمية في الفراغ، فده أنه طوال حيأثر على الجودة بتاعت العمل بتاعك وعلى تقييمك طبعا. أنت الآن لما تقوم في سلامة مثلا في السودان وفي أمن وفي حاجات زي دي ما خاض على معايير، لما تقول في استقرار اقتصادي ولا الوضع الاقتصادي ما دي خاض على معايير، لما تجي تقيم الوضع الاجتماعي أو الوضع النفسي بالنسبة للناس أو المسألة بتاعت الخدمات الصحية ما دي برضو خاض على معايير، فكلها مرتبطة ببعض. عشان كده أنا قلت ده برنامج وطني شامل، يعني أنه ما بينفصل عن بعض البعض. أنت لو جيت تفككه وتعمله في جزر معزولة حتواجه تحديات كبيرة جدا جدا، وممكن تواجه الفشل بالمناسبة.
1: نعم.
0: المشكلة أنه يعني كلامنا ده كله نحن بنتكلم عشان أنه الناس تتجنب يعني الخوض في منزلقات أنها هي غير آمنة يعني، فأنه لابد أن تحسب الخطة بعناية كبيرة، لأنه عملية التعليم العالي والبحث العلمي عملية في غاية الحساسية والأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل، وأهم حاجة المستقبل، مستقبل الأجيال القادمة يعني.
1: نعم. بروف زمن سرقنا زي ما بقوله وصلنا حدود زمن البرنامج. أنا شاكر لك كثير يعني على حديثك، ونأمل إنه نتحدث معك تاني في يعني في قضايا تتعلق بالمجال الأكاديمي والمجال البحثي والعلمي.
2: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار يوم الخميس 6 أغسطس 2026. اشتباكات متقطعة بين الجيش الاثيوبي وقوات تيغراي على الحدود السودانية الاثيوبية لليوم الرابع. ولاية القضارف تؤكد انتشار الجيش السوداني على كامل الشريط الحدودي مع اثيوبيا. دعوات في شرق السودان لتسيير مواكب احتياجية اليوم رفضا لاستمرار انقطاع تيار الكهربائي. الدولار يتجاوز حاجز 6000 جنيه والعملات الاجنبية تواصل تسجيل ارتفاعات قياسية. وصول أول رحلة طيران لمصر للطيران والإعلان عن استئناف عملياتها بواقع 5 رحلات يومية. الشرطة إنجاز 37500 وثيقة اضطرارية تمنح دون رسوم ضمن مبادرة العودة الطوعية. وزارة المالية تتجه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. صاعقة رعدية تضرب مستشفى ود مدني دون وقوع إصابات وسط المرضى أو الكوادر الطبية. خروج تطبيق البنك الزراعي بولاية القضارف ومناشدات للحكومة المركزية للتدخل وإنقاذ الموسم من الفشل. ليبيا تشيع سودانيتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق. وزير التربية والتعليم كنترول الشهادة السودانية وصل إلى المرحلة النهائية لرصد الدرجات. الهلال يواجه جاموس في مباراة تحديد المركز الثالث. وراين سبورت يلتقي غورماهي الكيني في نهائي بطولة سيكافا. بهذا تنتهي عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذاك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
3: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
4: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
3: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
4: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
3: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
4: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم ما يشعروا يعني
3: بحرارة الشمس
4: حرارة. أيوة
3: نعم.
4: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية انخفاض الغدة الدرقية بالذات يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
3: نعم.
4: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بأقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في جسمه. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق هم وصلوا لمرحلة حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمه من برا.
3: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
4: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
3: نعم.
4: فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس انه سوائل وريدية تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية انه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع أقرب حاجة تعملها انه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة انه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم انه يشربوا موية كتير يشربوا عصاير ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
3: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
4: طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها لما يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها. وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم وممكن تؤدي لبتر الأعضاء يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف فدي من الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
3: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
4: طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعة الذروة يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كم بتجينا بالليل. يلا ديل بيكون معرضين لا أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخانة عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ارتفاع درجة
3: يعني نوموا في الحيشان
4: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده على أساس يكون في تيار متحرك.
3: نعم.
4: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
3: يعني الاستحمام مفيد.
4: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
3: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس فيه.
4: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحرك الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدر على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترتيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
3: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
4: طبعا أكثر الحالات آي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بيجي الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بيجي في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات هنا. إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
3: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
4: الله يسلمك.
3: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة، من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجة إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهتي قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجة إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجة: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12,000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40,000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراجة وما في زول مراقب السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دوانجا في هذا الخصوص:
4: أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فبتمنى أنه تكون دي حقيقي الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: واللي هي تسمع أكثر، يعني أنا بذكر بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين في قاعاتهم، المدنيين المؤمنين بوقف الحرب، الموجودين في الأرض تحت، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الدياوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدياوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر، وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 6 من شهر 8 لسنة 2026، وتتابعون فيها ردود فعل متباينة تجاه انقسام القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا.
9: لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية.
8: انخفاض غير مسبوق لقيمة العملة السودانية مقابل الدولار.
10: حرب السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني.
8: شكاوى من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الاستهلاكية بأم درمان.
11: كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة.
8: نداءات لدعم لاجئين معسكر كرياندانغو بأوغندا من تفشي سوء التغذية.
12: دي مناشدة عليكم إنكم تقيفوا معانا، ونسأل الله إنه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات.
8: تحديات تواجه ذوي الإعاقة في معسكر كرياندانغو بأوغندا.
13: ضرورة الاهتمام بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
8: شكاوى من نقص المساعدات الإنسانية وتدني الخدمات الصحية والتعليمية بمعسكرات اللاجئين بشرق تشاد.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الانقسام الأخير بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والرأي العام حول تأثيرها على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. في الفقرة القادمة جولة السودان اليوم استطلعت آراء الشباب في هذا الانقسام، ونبدأ مستمعينا الكرام من الأستاذ عبدالله جالي، عضو اتحاد شباب محلية الدبب بغرب كردفان والناشط السياسي حول هذا الانقسام، فنستمع لعبدالله جالي.
1: طيب، أنا من خلال رؤيتي للعملية السياسية أرى أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا يمثل أحد أكبر التحديات أمام أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة، في حين تدخل القوى السياسية أي عملية حوار وهي منقسمة حول شرعية المبادرة أو آلياتها أو الأطراف المشاركة فيها. تصبح فرص الوصول إلى توافق وطني أكثر تعقيدا، وتشير التقارير الأخيرة إلى وجود تباين في مواقف القوى السياسية، حيث شاركت بعض الأطراف في المشاورات بينما قاطعتها الأطراف أخرى بسبب خلافات تتعلق بالتمثيل وشروط العملية السياسية. وفي المقابل لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية التي يعيشها السودان. فالتجارب السودانية السابقة أظهرت أن أي تسوية لا تقوم على مشاركة واسعة وتمثيل حقيقي لمختلف القوى الوطنية والمجتمعية يصعب أن تحقق استقرارا دائما. لذلك فإن نجاح أي مبادرة يعتمد على قدرتها على بناء الصيغة بين الأطراف وتوسيع قاعدة المشاركة وتقديم ضمان بأن الحوار لن يكون لصالح طرف دون آخر. من وجهة نظري فإن الأولوية اليوم يجب أن تكون لوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم مع دعم إقليمي ودولي يقتصر على التسيير وليس فرص الحلول. فكلما اتسعت دائرة التوافق الوطني زادت فرص الوصول إلى اتفاق يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة. وفي النهاية فإن الأزمة السودانية لن تحل بمجرد عقدة ومجرد عقد اجتماعات أو مشاورات، وإنما بإرادة سياسية حقيقية وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والقبول بالحوار والتنازلات المتبادلة، لأن الاستمرار الانقسام لن يؤدي إلا إطلالة أمد الأزمة وتعقيد معاناة المواطنين.
0: أيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان حول هذا الانقسام الناشط السياسي الشاب خضر كوة، فنستمع إليه.
2: السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة الدولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية انتقالية. وده برضو في حد ذاته هو امتداد العمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل اعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب دي أصلاً قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية

0: حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل الفض الاعتصام، والانقسامات بدأت لمن تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة، تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح، في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ذاك إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث سجل سعر الدولار ارتفاع غير مسبوق مقابل الجنيه السوداني وتخطى حاجز 6000 جنيه وسط قلق من تصاعد هذا الارتفاع. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع؟ الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاديات بالجامعات السودانية يجيب.
2: ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني، وسعر الصرف فترة قليلة الماضية هو يتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5000. داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صل التعاملات داخليا السوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا أفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد، ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. اتساع هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيراد العامة في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام، دي كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ ب نسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، ولا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
1: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى المواطنين بمدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. حول هذا الأمر تحدث مواطن من أم درمان إلى جولة السودان اليوم، فلنستمع إليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الأسعار يعني

0: ماشي في زيادة تقريبا من الشهر اللي فات لحد من شهر 7 لحد شهر 8 في زيادات في كل حاجة في المواد التموينية، يعني سكر ب 4 500 4 600 4 800، ايده كم بيبيع بمزاجه الشهر تقريبا 5000، ما اقل من 5 الكيلو اشتريت. لتر الزيت ب 12000، ربع البصل الشهر اللي فات 7، الشهر ده ب 10، طبق البيت الشهر اللي فات ب 24، الشهر ده ب 31، الصلصة الفراشة مياسم البستان عملت 5000، العلبة كيلو اللبن بتاع البودرة يعني الشهر اللي فات 28 26 27، الأزهار طبعا أي دكان بتمشي له يعني سعره براه الشهر ده 31 32 الكيلو، بعد ذاك حسب اللبن وجودته. يعني الجبنة الشهر اللي فات الكيلو 18000، الشهر ده 22000، الطماطم 16000، صابونة الحمام اللوكس الكبيرة ب 7000، معجون السيجنال الكبير ب 7000. الأسعار بتختلف يعني في زيادات من الشهر اللي فات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر امبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة. ورطل اللبن ب 2000، في ناس بتبيع ب 2200، في ناس بتبيع ب 2400، في ناس بتبيع ب 2600. لبن الحليب يعني دي مشتقات اليوم، يعني الاحتياجات الفول السلطة العيش 3 عيشات بألف، بطاطس مثلا، يعني كده مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراج وما في زول مراقب السوق. طبعا يعني السوق ما في زول مراقبه، تجار الجملة ديل في أي محل بيبيعوا بالسعر الداري، بيبيعوا داري تشتري يشتري ما داري تشتري بطريقتك. في 6 دقيق السيق الزماني داك عمل 4000، لما تيجي تشتري باكيت كامل 40000، يعني ما في شيء كده مبشر، السوق ما فيه رقابة. هسه اليومين دي الكهرباء طبعا قاطعة، اللوح بتاع التلج في ناس بتبيعه ب 27، في ناس بتبيعه ب 29، في ناس بتبيعه ب 30، ده في أم درمان في الولايات بتباع ب 40000، تلج وسخان ومشادر وما معروف ذاته الموية بتاعته مصدره وين، لأنه اللوح ذاته كله لونه أصفر. مصرفات اليوم يعني لدول في السودان عنده أطفال ما أقل من 100000 في اليوم، يعني دي شهره 3 مليار، غير الإيجار غير العلاج غير الكهرباء غير الغاز غير الحياة الجانبية غير مصاريف المدرسة الصباح للأولاد. أسرة صغيرة بتتكون من 5 أنفار 4 أنفار، من 60 لـ 70 دي المصرفات بتاعتهم بتحت اليوم. الوضع ما مبشر ولا دار كل يوم في سيادة. بحاول يعني أتذكر لكم في حاجة كده مفيدة أو في حاجة بيستخدموها الناس في يوم. أنا طبعا العدس والرز والمكرونة يعني ما خاتين في حساباتي، عشان أنا أجيب يعني بشتري حسب الحاجة، مثلا الرز ب 2000، عدس ب 3، لكن الكيس بتاع المكرونة بتاع النوب الكبير ب 4500.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان. اليوم يعاني اللاجئين السودانيون بمعسكر كيرياندانغو بأوغندا من نقص حاد في الغذاء، أدى إلى تفشي سوء التغذية في أوساط اللاجئين، مما استدعى سكرتارية تنسيقية اللاجئين بالمعسكر لإطلاق نداء عاجل إلى المنظمات الإنسانية والخيرية للتدخل الفوري لتوفير الغذاء. مزيد من التفاصيل في حديث راشد مصطفى، عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كيرياندانغو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راشد مصطفى، راشد مصطفى السكرتير العام لرانش سيتي شبين وعضو بتاع المكتب القيادي السوداني. احنا الفيديو ده مسجل كمناشدة لكل المانحين أو الخيرين على أساس أنه يقدموا مساعدة لأخوانهم اللاجئين السودانيين الموجودين في كيرياندانغو. الصراحة الأيامات دي بالذات أو عندنا آخر 3 شهور إحنا في صراع حقيقي بين مع الجوع ومع المرض ومع الحاجات دي كلها، ووقفتكم معانا عشان نقدر نتغلب على الحاجات دي. من قبل 3 شهور أو 4 شهور مخزن المطبخ ما لقينا فيه مساعدة تذكر، وإحنا حتى المطابخ 13 ولا لنايدل محددين الآن بأنه المصادر تجفف أو تنتهي. انتوا الخير وادرى بالحاجات الممكن تساعد الناس وتقويهم على حيله. صراحة يعني الوضع أنا ما عارف أقدر أصف لكم كيف، لكن برضو الفيديو ده إذا وصل لكل مانع إحنا برضو مستعدين أنه نقدم كل البيانات اللي بتأكد الكلام اللي لسه قاعدين نقوله لكم ده. وبرضو في حاجات أنتوا ما قاعدين تعرفوها، لكن صراحة يعني جد في حالات بتاعت أمراض سوء تغذية، وفي حالات بتاعت وفيات بسبب ده ذاته لرجل 60، وفي ناس أو طفل صغير برضو توفى بنفس الأسباب ده، والعملية مستمرة. فجد يعني اللاجئين الآن بالذات الفيديو ده لو وقع في الخيرين السودانيين، انتوا عارفين انه الناس دي في وضع بتاع حرب، و ليهم لاجئين ليهم لأكثر من 3 سنين، وبرضو العملة بتاعتنا اتدهورت، يعني دي برضو بتأثر في حياتهم هنا، لأنه معظمهم أو 90% من اللاجئين الموجودين هنا إذا جاتوا حاجة بيجوا من أخوه ولا عمه ولا عمه القاعد في السودان هناك، لكن الناس يحول 100 جنيه ويفكوا بي 60 جنيه ما حد عمل له حاجة. مفترض هو لو في حاجة تقدم له ولا سنه ذاته يقدر يسند الناس اللي هناك. فهذه مناشدة عليكم إنكم تقيفوا معانا، ونسأل الله إنه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخير.
1: ونبقى مستمعينا الكرام في معسكر كريان دانغو للاجئين السودانيين بأوغندا، حيث يواجه اللاجئين من ذوي الإعاقة تحديات كثيرة تضاعف من معاناتهم. مزيد من التفاصيل مع محمد مؤيد المبارك، مؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بمعسكر كريان دانغو.
3: السلام عليكم راديو دبنغا، أنا محمد المؤيد مبارك. محمد، سعيد بالاستضافة مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة بمقاطعة كريان دانغو، معسكر اللاجئين، صاحب ومؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة. هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى تهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. يعني عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سوء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، متليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هناك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في التشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدية. تواجه المبادرة عدد من الصعوبات، الضغط المتزايد أو الوصول المكثف للأشخاص ذوي الإعاقة من السودان أو حتى من دولة السودانيين من دولة جنوب السودان. هناك ضعف في الشراكات، أيضا هناك ضعف في التمويل المقدم أو حجم الاستجابة من المنظمات أو المبادرات الإنسانية. ندعو المنظمات والفاعلين بضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
1: وفي الختام، مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئين السودانيين بمعسكرات شركة تشاد من نقص حاد في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم. مزيد من التفاصيل حول هذه المعاناة في هذا التقرير.
4: تتفاقم أزمة اللاجئين السودانيين في مخيمات شركة تشاد وتتنوع كل ما طال عمر بقائهم في المخيمات، حيث تتضاءل فرص حصولهم على المساعدات الإنسانية ولا حلول مستدامة تلوح في الأفق. رغم أن جهود المفوضية العليا للاجئين UNHCR واللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين سينار، وذلك بسبب التدفقات المستمرة للاجئين من داخل السودان نتيجة للحرب التي تدور هناك، وتواجه القطاعات الخدمية الأساسية من تعليم وصحة صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة بمخيماتهم، فإنهم فقط يوفرون لهم الأراضي، ويعمل اللاجئون على جلب البذور وجميع العمليات الزراعية، عند الحصاد يقتسمون المحصول بالنصف. الوضع الذي عمل على تفشي الأمراض وسوء التغذية لدى الأطفال والمسنين والحوامل. قطاع التعليم كغيره من القطاعات في مخيمات اللاجئين السوداني في شرق تشاد يعاني أيضا من نقص حاد بسبب التمويل، وذلك في المرحلة الابتدائية نلاحظ أن عدد الفصول الدراسية قليل بالمقارنة مع عدد التلاميذ، مما يعمل على تكدس كمية كبيرة من الطلاب في قاعات ضيقة قد تتجاوز 100 في بعض المدارس، وأيضا عدم توفر المراحيض وعدم توفر الأسوار في المدارس في المخيمات الجديدة، وأيضا نلاحظ عدم توفر مدارس متوسطة، وذلك بسبب أن كل مدرسة كل مخيم به مدرسة واحدة ولا تكفي لاستيعاب جميع التلاميذ في المرحلة المتوسطة. قد تلجأ بعض المخيمات إلى تقسيم التلاميذ لفترتين، فترة صباحية وفترة بعد الظهيرة. أيضا لنقص الكتاب المدرسي في المدرسة الثانوية وخاصة في المساق العلمي، ولا توجد معدات للمعامل، كما أيضا عدم توفر الفصول في المدارس الثانوية، مما يجعل أيضا عدد الطلاب تبلغ 100 في الفصل الواحد. كما أن التلاميذ ذو الاحتياجات الخاصة يعانون كثيرا في برامج العملية التعليمية، وعدم اهتمام برياض الأطفال خاصة في المخيمات القديمة، وأيضا يعمل على انتشار الأطفال في سن رياض الأطفال في الشوارع والطرقات، وأيضا التزاحم في المدارس الابتدائية، كما أن نقص معلمي اللغة الفرنسية في مدارس مخيمات اللاجئين يلقي بظلاله، لأنها تعتبر مادة فرعية لكنها هي اللغة الأساسية والأولى أو الرئيسية في الدولة المستضيفة، فأن الخريجين يجدون صعوبة في التواصل مع المجتمعات خارج المخيمات بسبب أن المجتمعات خارج المخيمات خاصة الرسمية منها اتخذ اللغة الفرنسية اللغة الرسمية، ولم يتثنى للطلاب في المدارس أو مدارس اللاجئين من دراسة اللغة الفرنسية بشكل يمكنهم من أن يتواصلوا مع المجتمعات المستضيفة، كما أن فرص قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا ضئيلة جدا لا تتناسب مع أعداد الأطفال التلاميذ الناجحين في المرحلة الثانوية، وأيضا عدم مقدرة الأسر على توفير الدعم لهم لمواصلة دراستهم على المنطقة الخاصة، مما عمل على تسرب التلاميذ وخاصة الشباب أو الذكور منهم على وجه التحديد، فيهجرون المدارس ويسافرون إلى مناطق التعدين الأهلي في الصحراء أو يعبرون البحر المتوسط بهجرات غير شرعية، مما يجعلهم طعما صائغا لحيتان البحر المتوسط. وأيضا تأخر امتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة أيضا يعمل على قلق لأولياء الأمور في مخيمات اللاجئين في شرق تشاد، وأيضا هناك مسألة عدم مقدرة الأسر لإرسال أبنائهم المقبولين في الجامعات السودانية الذين نجحوا في امتحانات السنة الماضية، كما أن ضعف الحوافز بالنسبة للمعلمين الذين يعملون في المدارس يعمل على عدم تشجيعهم للاستمرار في مهنة التدريس، وعدد كبير من الصعوبات التي يواجهها المعلم والتلميذ وأيضا أسرة التلميذ على وجه السواء. وفي قطاع الصحة الذي يعاني كثيرا من نقص الخدمات، حيث لا تتوفر الأدوية في صيدليات المستشفى، ما يضطر اللاجئون إلى ترك العلاج نتيجة لعدم توفر المال الكافي لشراء الأدوية التي يغلو ثمنها، وأيضا عدم توفر سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى المستشفى الإقليمي بأبشة، وعدم التغذية العلاجية في مراكز التغذية بالمستشفيات، وأخيرا أدخلت عملية بطاقة الدخول التي بلغ ثمنها 500 فرنك لكل بطاقة دخول، وهي عبارة عن بطاقة أو كراسة يدوم فيها التشخيص والعلاج، حيث كانت في الماضي تباع بثمن 100 فرنك وأصبحت الآن ب 500 فرنك.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة، ليكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا، راديو
6: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتى
7: تطرح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
9: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقات، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة.
8: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
9: لا لا أنا ما بدون في المدينة دا تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية أو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
8: نعم
9: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
8: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
9: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
8: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
9: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى ملوت الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
8: نعم
9: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
8: وطيب
9: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسبة جدا عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراتة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
9: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المحرات غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
8: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
9: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمق شقيق ومقاتلة
10: أوكي. نعم
9: لكن يعني ما بزت من مخمسين او مخمسين ونص ما تنطها لان الطاقه ذاته الجرايه صعبه شويه.
10: نعم طيب الحمايه كيف؟ نحن عارفين انه مثلا في المناطق الزراعيه دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشيه والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الادارات الاهليه قاعده تنسقت للحاجه دي زي ما بيعملوا كل سنه عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاه ويكون في تلف؟
9: والله يا اخي نحن الاداره الاهليه دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
10: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
9: نعم التوقع الدائية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناقة كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
10: نعم وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
9: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الآن الملوى بقت ب15000 15000 الآن، أنا كلامي معك ده 15000، فما في رغبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
10: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
9: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلد.
10: وطيب
9: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360-370، يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله ده كلام أنا بقوله بإذن رب العالمين.
10: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
9: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجي ناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم نحن في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوف المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
8: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
5: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار اليوم الخميس 6 أغسطس 2026. اشتباكات متقطعة بين الجيش الأثيوبي وقوات تيغراي على الحدود السودانية الأثيوبية لليوم الرابع. ولاية القضارف تؤكد انتشار الجيش السوداني على كامل الشريط الحدودي مع إثيوبيا. دعوات في شرق السودان لتسيير مواكب احتياجية اليوم رفضا لاستمرار انقطاع تيار الكهربائي. الدولار يتجاوز حاجز 6000 جنيه والعملات الأجنبية تواصل تسجيل ارتفاعات قياسية. وصول أول رحلة طيران لمصر للطيران والإعلان عن استئناف عملياتها بواقع 5 رحلات يومية. الشرطة إنجاز 37500 وثيقة اضطرارية تمنح دون رسوم ضمن مبادرة العودة الطوعية. وزارة المالية تتجه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. صاعقة رعدية تضرب مستشفى ود مدني دون وقوع إصابات وسط المرضى أو الكوادر الطبية. خروج تطبيق البنك الزراعي بولاية القضارف ومناشدات للحكومة المركزية للتدخل وإنقاذ الموسم من الفشل. ليبيا تشيع سودانيتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق. وزير التربية والتعليم كنترول الشهادة السودانية وصل إلى المرحلة النهائية لرصد الدرجات. الهلال يواجه جاموس في مباراة تحديد المركز الثالث، وراين سبورت يلتقي غورماهي الكيني في نهائي بطولة سيكافا. بهذا تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوما على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها، بزيادة بلغت 5.6 في خطوة. من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجة إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهتي قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجة إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره من كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجة: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراج وما في زول مراقبة السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دوانجا في هذا الخصوص:
4: إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل ونتيجة متوقعة ويجب تفاديها بالسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فأتمنى أنه تكون دي حقيقي الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: واللي هي تسمع أكثر، يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الدياوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدياوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما يعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في هذا السبب متوقع جدا لأن الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا، والتراجع بتاع الرباعية حيسبب أزمة على المدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها لأنها تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إنها هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعت بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضي لأنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي، الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاع مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في وفق حاليا لأن الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى. وبالرغم من إنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقودها

0: لكن احنا داعمين بصوره قويه للنهج بتاع الوساطه متعدده الاطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم اطراف الرباعيه وكذلك الخماسيه، وبنحثهم على انه يجب اعاده بناء المسار بتاع السلام بصوره تضمن تحقيق هدنه في اسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضروره انه يكون اليوم الاخير في الحرب ما بغير نتائج الحرب العبثيه دي زي ما وصفوها اطرافها، وفي الاخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدا العمليه بتاعت اعاده الاعمار. وده بنشوفه أولوية قصوى في المرحلة دي، عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة، ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل دقائق القوى المدنية برضو، وبتناهض على إنه يكون إنه الحرب بتقيف، إنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شوف إنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بدت يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطاعمين للحرب يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت الإمبريلا بتاعت إنه هم مدنيين. فدي حاجة ما مقبولة، لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بذكر بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحت الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجراس رود الموجودين في الأرض الشباب الموجودين. فأعتقد إنه محتاجين إنها محتاج تغير النهج حقها والآلية حقتها يعني على أساس إنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس إنه جدا لين حرب تقيف لين يكون في سلام، لانه بس يعني احنا ممكن يعني نكون في نفس النضوق في دائره حاجه حاول احنا قلنا انه لا دي لا الثلاث اللي حقتنا قلناها للاسرائيل هم العسكر، انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، ف لسه محتاجه انها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك استاذه مريم حامد احمد على المشاركه، ومنها ننتقل الى الاستاذ خضر كوا. اهلا ومرحبا بك.
3: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة دولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية انتقالية. وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني، ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة

0: الموضوع انه الغوة الثورية السودانية والاحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فض الاعتصام، والانقسامات بدأت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في اضعاف القوى المدنية والقوى الثورية وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ده إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوا.
0: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبها، يعني أصبحت الرباعية منتهية ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الحرب في السودان على أساس إنه يمشوا للسلام، وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع، وبالتالي أصبح كل من ذيل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرارية الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيسه وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدول المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافه معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمها السياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها إن تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يظهروا بشكل واضح إنه مصر تكون داخل الخماسية تعالج كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداه ومدعومة من السعودية، أخيرا ظهرت تركيا، وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إغليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في أنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوا ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 6 اغسطس 2026. اشتباكات متقطعة بين الجيش الاثيوبي وقوات تيغراي على الحدود السودانية الاثيوبية لليوم الرابع. ولاية القضارف تؤكد انتشار الجيش السوداني على كامل الشريط الحدودي مع اثيوبيا. دعوات في شرق السودان لتسيير مواكب احتجاجية اليوم رفضا لاستمرار انقطاع تيار الكهربائي. الدولار يتجاوز حاجز 6000 جنيه والعملات الأجنبية تواصل تسجيل ارتفاعات قياسية. وصول أول رحلة طيران لمصر للطيران والإعلان عن استئناف عملياتها بواقع 5 رحلات يومية. الشرطة إنجاز 37500 وثيقة اضطرارية تمنح دون رسوم ضمن مبادرة العودة الطوعية. وزارة المالية تتجه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. صاعقة رعدية تضرب مستشفى ود مدني دون وقوع إصابات وسط المرضى أو الكوادر الطبية. خروج تطبيق البنك الزراعي بولاية القضارف ومناشدات للحكومة المركزية للتدخل وإنقاذ الموسم من الفشل. ليبيا تشيع سودانيتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق. وزير التربية والتعليم كنترول الشهادة السودانية وصل إلى المرحلة النهائية لرصد الدرجات. الهلال يواجه جاموس في مباراة تحديد المركز الثالث، وراين سبورت يلتقي غورماهي الكيني في نهائي بطولة سيكافا. بهذا تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
1: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أسرد نتائج مسح الفقر المتعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنها الجهاز المركزي للإحصاء جدل واسع مع توقعات بتفاقم مؤشرات الفقر بعد الحرب الدائرة حاليا. وأظهرت النتائج أنه نحو 82.8% من سكان السودان يعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، وبلغت شدة الفقر 53.3%. وسجل مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد 0.441، ما يعكس أنه غالبية السكان مش ما بيعانوا من الانخفاض للدخل، وإنما بيعانوا من حرمان متزامن في عدد من الخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة أو الكهرباء والسكن. يمكن بعض المراقبين شافوا أن الحرب المستمرة من فترة 3 سنة يمكن دفعت بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة مع اتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. بعض المراقبين بيفتكروا أن الحرب المستمرة منذ 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات يمكن يعني تدفع بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة، يعني نسبة الفقر ممكن تكون أكثر من 82% بعد الحرب طبعا بالتأكيد، لأنه النسبة دي كانت أول إحصائية دي كانت قبل الحرب. والنتيجة دي نتيجة لاتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. فهل بيعكس الفقر في السودان مجرد انخفاض في الدخل أم أنه أصبح حرمان من أبسط مقومات الحياة؟ وماذا تعني الأرقام اللي كشف عنها أول مسح وطني للفقر متعدد الأبعاد واللي أظهر يعني أنه أكثر من 4/5 السودانيين يعيشوا في حالة فقر؟ وتشمل الحرمان ده بيشمل التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والسكن زي ما قلنا. فالسؤال يعني النتائج دي بتعني شنو؟ وكيف يقاس الفقر متعدد الأبعاد؟ وما هي أبرز الأسباب اللي أوصلت السودان إلى هذه المعدلات المرتفعة؟ وكيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية؟ والأهم إنه السياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد السوداني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. المحاور دي وغيرها من الأسئلة طرحناها أمام ضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. وفي البداية بنسألك عن يعني ما هو تقييمك للدراسة دي، ومعروف إنها هي أجريت قبل الحرب في 2023، وتوقعاتك إنها بعد الحرب ممكن يكون الحال وصل أو النسبة دي ممكن تصل لكم؟
3: راديو دبنجا، والسلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. الموضوع عن تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي، كما بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة إتاحة فرص العمل داخل الاقتصاد. فهنا تنقسم يعني قسموها الاثنين بإضافة المتغير أربع متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، والصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بندور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، ولذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء على هذا التقييم الذي تم. وإن كان التقرير يعني يختص بفترة ما بين ما لفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير.
2: برضو من بين عوامل قياس مؤشرات الفقر اللي حدد المسح الإحصائي، يعني في المؤشر عن التعليم والصحة وبعض خدمات، يعني قياس على بعض الخدمات، فممكن تورينا ليه يعني اعتمدت الدراسة برضو على الجانب الخدمي وما فيه جانب اقتصادي، يعني إذا كانت الدراسة اقتصادية؟
3: احنا ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بأن السودان فعلا دخل الحرب، وهو يعاني أصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأنه الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر. أن الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين، يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك، وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني إذا كان. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الهرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بنقول طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر. يعني الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية لجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. خلال الفترة دي بنلاحظ أن الاقتصاد بتلك السياسات اللي أنا دائما قاعد أعلنها في إنها سياسات نيوليبرالية تعتمد على فرضيات يعني ما عندها علاقة بالواقع، لقد يعني فرضت إنه يتحول الاقتصاد تدريجيا، وبقول تدريجيا ده من لأنه هذه السياسات تم تبنيها من أواخر السبعينيات القرن الفات ولغاية حتى في القرن الجديد. يعني تحول تدريجيا من اقتصاد يعتمد على خلق الثروة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الجبايات والرسوم ورفع الأسعار، تضخم يعني، لأن التضخم برضو ضريبة، وضريبة تقشفية على الغالبية يعني، في وقت تراجعت فيه قدرة القطاعات الإنتاجية على خلق فرص العمل، وده عدم الاستجابة لمثل هذه السياسات النيوليبرالية التي كنا نتكلم فيها والقيمة المضافة. ونتيجة لذلك التضخم اللي كان متولد عن تلك السياسات بتاعت الجبايات والرسوم وخلق النقود وطباعة النقود والمشاكل التي كان يواجهها الاقتصاد في إطار الحصار الدولي اللي كان مفروض والذي ما زال مفروضا في الواقع الحصار الدولي، واللي هو كان منعكس في شكل تضخم مستمر وانعكس في ارتفاعات أسعار مستمرة، بحيث إنه التضخم ده كان طوال الفترة بتاعت هذه السياسات كانت آلية لإفقار الأسر، وده كلام معروف يعني طبيعي جدا معروف في الاقتصاد، لأنه التضخم بيعيد توزيع الدخل القومي ضد الغالبية العظمى من المواطنين يعني، لأنه ضريبة تنازلية، وأدى إلى تآكل الأجور والقوى الشرائية وإجبار ملايين المواطنين على التقشف والحرمان القسري. ما في اثنين ثلاثة يعني، الضغط عالي جدا جدا، دي هي نفس الأبعاد اللي بيقيسها التقرير كما هو واضح. برضو بيكشف التقرير استمرار الاختلال التنموي بين الريف والحضر في الولايات الريفية التي تمثل قاعدة الإنتاج الزراعي والحيواني هي الأكثر حرمانا من الخدمات والاستثمارات، وده بيعكس نموذج نمو غير متوازن ويؤدي إلى ضعف الإنتاجية الوطنية وتعميق الفقر.
2: دكتور الفانو، أنت لازم تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، برضو يعني عايزينك توضح لنا كيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية والسياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
3: السؤال هيكون إجباري على أي مواطن خليك من المتخصصين. فالحرب بالتأكيد جاءت هتكون ضاعفت من أزمة كانت قائمة أصلا لما قبلها من أوضاع اجتماعية محددة يعني. فهي جاءت فاقمت المشكلة بتاعت القاعدة الإنتاجية بالتدمير والتخريب لأجزاء واسعة كبيرة جدا منها، وتعطل النشاط الاقتصادي وتوسع النزوح واللجوء والاغتراب في الواقع، وتدمير وانهيار كثير جدا من الخدمات الأساسية، واستمرار تراجع الجنيه وارتفاع تكاليف المعيشة. دي الحرب تسببت فيهم، فما ممكن الجزم اليوم بنسبة جديدة للفقر متعدد الأبعاد بدون مسح ميداني جديد تمت برمجته حسب منتدى التدشين بأنه يكون في 2028 إن توقفت الحرب. في ناس بيقولوا لا 2030، الله أعلم، ده أمر يخص الجهاز المركزي للإحصاء. لكن من المشروع علميا القول بأن اتجاهات الاقتصاد تشير إلى أن نسبة 82% انتشار فقر و 53% يعانون الحرمان قد يكون رقما متواضعا فيما بعد الحرب. يعني ده هيكون رقم بسيط جدا جدا، لأنه الواقع المدمر اللي حاصل دلوقتي بالتأكيد يعني هيكون صعب جدا على المواطنين، إلى خصوصا استثناء إعادة الإعمار يعني. فبالتأكيد الفترة الجاية هتشهد يعني بسبب خصوصا التدمير للخدمات الأساسية هتعكس يعني حجم كبير جدا من الحرمان رهيب، يعني سواء كان بشكل كهرباء، موية، تعليم، صحة، يعني هتكون ما بالجودة أو بالكميات اللي ما كان عليه الاقتصاد قبل الحرب. عشان كده ده ممكن نعتبر هذه النسب دي سنة يعني خط أساس يبنى عليه تحليلات فيما بعد الحرب، خاصة لمناقشة القضايا الاقتصادية التي إما تؤدي لمزيد من الفقر فيما بعد الحرب أو إلى تقليص هذه النسبة فيما بعد الحرب. فالحكاية معتمدة في النهاية على السياسات وعلى النموذج التنموي اللي ممكن تتبناه الحكومة التي يعني ستدير البلاد والاقتصاد فيما بعد الحرب، سواء كان فترة انتقالية أو بانتخابات. لكن خلينا نقول بصراحة إن السودان لا يعاني يعني مهما كانت الحجج بتاعت الحكومة من موارد وضعف الموارد وكده، لكن السودان لا يعاني من نقص في الموارد الطبيعية، بل من ضعف تحويل هذه الموارد إلى إنتاج وثروة وتنمية بشرية. دي لازم نكون متفقين عليها يعني. إذن عشان نكافح الفقر، فده ما ممكن يتحقق باستمرار الاعتماد على المساعدات الإنسانية وأموال برامج مكافحة الفقر الدولية وحدها بحجة تفاقم الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني، ولا بحجة إجراءات نقدية ومالية معزولة. لكن ده كله ممكن يجي بإعادة بناء الاقتصاد المنتج واستعادة دور الدولة التنموية والاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية والتعليم والصحة، باعتبار أنهم الأساس الحقيقي لأي تعافي اقتصادي مستدام يؤدي إلى تقليص هذه النسبة وليست إلى زيادتها فيما بعد بحجج أخرى، كما كانت الحجج التي أدت إلى انتشار هذا المعدل الذي يعني لا يشرف السودان والسودانيين بإمكانياته الكبيرة والعظيمة المعروفة والمشهود بها عالميا.
2: بهذا نصل لكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه خبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي للحديث حول نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنه الجهاز المركزي للإحصاء. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جادكري. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة. من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجة إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهته قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجة إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار أنه الواردات أكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون أكثر، وده يؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الإنتاج، القطاعات الإنتاجية في القطاع الزراعي وغيره كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجة: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12,000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40,000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراجة وما في زول مراقب السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فبتمنى أن تكون دي حقيقي الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: وإن هي تسمع أكثر، يعني أنا بذكر بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الدياوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدياوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37,500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 6 من شهر 8 لسنة 2026، وتتابعون فيها ردود فعل متباينة تجاه انقسام القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا.
9: لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية.
8: انخفاض غير مسبوق لقيمة العملة السودانية مقابل الدولار.
10: حرب السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني.
8: شكاوى من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الاستهلاكية بأم درمان.
11: كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة.
8: نداءات لدعم لاجئين معسكر كيرياندانغو بأوغندا من تفشي سوء التغذية.
12: دي مناشدة عليكم إنكم تقيفوا معانا، ونسأل الله إنه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات.
8: تحديات تواجه ذوي الإعاقة بمعسكر كيرياندانغو بأوغندا.
13: ضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
8: شكاوى من نقص المساعدات الإنسانية وتدني الخدمات الصحية والتعليمية بمعسكرات اللاجئين بشرق تشاد.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الانقسام الأخير بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والرأي العام حول تأثيرها على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. في الفقرة القادمة جولة السودان اليوم استطلعت آراء الشباب في هذا الانقسام، ونبدأ مستمعينا الكرام من الأستاذ عبدالله جالي، عضو اتحاد شباب محلية الدبب بغرب كردفان والناشط السياسي حول هذا الانقسام، فنستمع لعبدالله جالي.
1: طيب، أنا من خلال رؤيتي للعملية السياسية أرى أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا يمثل أحد أكبر التحديات أمام أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة، في حين تدخل القوى السياسية أي عملية حوار وهي منقسمة حول شرعية المبادرة أو آلياتها أو الأطراف المشاركة فيها، تصبح فرص الوصول إلى توافق وطني أكثر تعقيدا، وتشير التقارير الأخيرة إلى وجود تباين في مواقف القوى السياسية، حيث شاركت بعض الأطراف في المشاورات بينما قاطعتها الأطراف أخرى بسبب خلافات تتعلق بالتمثيل وشروط العملية السياسية. وفي المقابل لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية التي يعيشها السودان. فالتجارب السودانية السابقة أصرت أن أي تسوية لا تقوم على مشاركة واسعة وتمثيل حقيقي لمختلف القوى الوطنية والمجتمعية يصعب أن تحقق استقرارا دائما. لذلك فإن نجاح أي مبادرة يعتمد على قدرتها على بناء الصيغة بين الأطراف وتوسيع قاعدة المشاركة وتقديم ضمان بأن الحوار لن يكون لصالح طرف دون آخر. من وجهة نظري فإن الأولوية اليوم يجب أن تكون لوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم مع دعم إقليمي ودولي يقتصر على التسيير وليس فرص الحلول. فكلما تسعى دائرة التوافق الوطني زادت فرص الوصول إلى اتفاق يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة. وفي النهاية فإن الأزمة السودانية لن تحل بمجرد عقدة ومجرد عقد اجتماعات أو مشاورات، وإنما بإرادة سياسية حقيقية وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والقبول بالحوار والتنازلات المتبادلة، لأن الاستمرار الانقسام لن يؤدي إلا إطلالة أمد الأزمة وتعقيد معاناة المواطنين.
0: أيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان حول هذا الانقسام الناشط السياسي الشاب خضر كوة، فنستمع إليه.
2: السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة الدولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب دي أصلاً قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فض الاعتصام، والانقسامات بدت لمن تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأس مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة، تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير.

0: اثيوبيا ضعيفه واهنه، وبالتالي اديس ابابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لايجاد الحلول لقضيه السودانيه. وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ذاك، انه في تنافس في مساله بتاعت ايجاد حلول القضيه السودانيه.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث سجل سعر الدولار ارتفاع غير مسبوق مقابل الجنيه السوداني وتخطى حاجز 6,000 جنيه وسط قلق من تصاعد هذا الارتفاع. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع؟ الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاديات بالجامعات السودانية يجيب.
2: ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني. وسعر الصرف فترة قليلة الماضية هو يتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5000، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملة الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صل التعاملات داخليا السوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا أفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. اتساع هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيراد العامة في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام. دي كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ ب نسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، ولا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
1: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى المواطنين بمدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. حول هذا الأمر تحدث مواطن من أم درمان إلى جولة السودان اليوم، فلنستمع إليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الأسعار يعني ماشية في زيادة تقريبا من الشهر الفات لحد من شهر 7 لحد شهر 8 في زيادات في كل حاجة، في المواد التموينية، يعني سكر ب 4,500 4,600 4,800، ايده كم يبيع بمزايو الشهر تقريبا 5,000، ما قل من 5 الكيلو. اشتريت لتر الزيت ب 12,000، ربع البصل الشهر الفات 7، الشهر ده ب 10، طبق البيت الشهر الفات ب 24، الشهر ده ب 31، الصلصة، الفراشة، مياسم، البستان عملت 5,000 العلبة، كيلو اللبن بتاع البودرة يعني الشهر الفات 28 26 27. الأزهار طبعا أجده كان بتمشي له يعني سعره براه، الشهر ده 31 32 الكيلو، بعد ذاك حسب اللبن وجودته. يعني الجبنة الشهر الفات الكيلو 18,000، الشهر ده 22,000، الطماطم 16,000، صابونة الحمام اللوكس الكبيرة ب 7,000، معجون السيجنال الكبير ب 7,000. بتختلف يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادة.

0: وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر امبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل. يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة. ورطل اللبن ب 2000، في ناس بتبيع ب 2200، في ناس بتبيع ب 2400، في ناس بتبيع ب 2600. لبن الحليب يعني دي مشتقات اليوم، يعني الاحتياجات، الفول، السلطة، العيش 3 عيشات بألف، بطاطس مثلا، يعني كده مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة، وما في انخفاض وما في انفراج وما في زول مراقب السوق. طبعا يعني السوق ما في زول مراقبه، تجار الجملة ديل في أي محل بيبيعوا بالسعر الداري، بيبيعوا داري تشتري يشتري ما داري تشتري بطريقتك. في 6 دقيقة السيل الزماني داك عمل 4000، لما تيجي تشتري باكيت كامل 40000. يعني ما في شيء كده مبشر، سوق ما فيه رقابة. هسه اليومين دي الكهرباء طبعا قاطعة، اللوح بتاع التلج في ناس بتبيعه ب 27، وفي ناس بتبيعه ب 29، وفي ناس بتبيعه ب 30. ده في ام درمان في الولايات بيتباع ب 40000، تلج وسخان ومشادر وما معروف ذاته الموية بتاعته مصدره وين، لأنه اللوح ذاته بكل لون أصفر. مصرفات اليوم يعني لدول في السودان عنده أطفال ما أقل من 100000 في اليوم، يعني دي شهره 3 مليار، غير الإيجار، غير العلاج، غير الكهرباء، غير الغاز، غير الحياة الجانبية، غير مصاريف المدرسة الصباح للأولاد. أسرة صغيرة بتتكون من 5 أنفار، 4 أنفار، من 60 لـ70، دي المصرفات بتاعتهم بتحت اليوم. الوضع ما مبشر، ولا دار كل يوم في سيادة. بحاول يعني أتذكر لكم في حاجة كده مفيدة أو في حاجة يستخدموها الناس في يوم. أنا طبعا العدس والرز والمكرونة يعني ما خاتين في حساباتي، عشان أنا أجيب يعني بشتري حسب الحوجة. مثلا الرز ب 2000، عدس ب 3، لكن الكيس بتاع المكرونة بتاع النوب الكبير ب 4500.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان. اليوم يعاني اللاجئين السودانيون بمعسكر كيرياندانغو بأوغندا من نقص حاد في الغذاء، أدى إلى تفشي سوء التغذية في أوساط اللاجئين، مما استدعى سكرتارية تنسيقية اللاجئين بالمعسكر لإطلاق نداء عاجل إلى المنظمات الإنسانية والخيرية للتدخل الفوري لتوفير الغذاء. مزيد من التفاصيل في حديث راشد مصطفى، عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كيرياندانغو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راشد مصطفى، راشد مصطفى السكرتير العام لرانش سيد شبين، وعضو بتاع المكتب القيادي السوداني. احنا الفيديو ده مسجل كمناشدة لكل المانحين أو الخيرين، على أساس أنه يقدموا مساعدة لأخوانهم اللاجئين السودانيين الموجودين في كيرياندانغو. الصراحة الأيامات دي بالذات أو عندنا آخر 3 شهور، إحنا في صراع حقيقي بين مع الجوع ومع المرض ومع الحاجات دي كلها، ووقفتكم معانا عشان نقدر نتغلب على الحاجات دي. من قبل 3 شهور أو 4 شهور مخزن المطبخ ما لقينا فيه مساعدة تذكر، وإحنا حتى المطابخ 13 ولا لنايدل محددين الآن بأنه المصادر تجفف أو تنتهي. انتوا اهل الخير وادرى بالحاجات الممكن تساعد الناس وتقويهم على حيلهم. صراحه يعني الوضع انا ما عارف اقدر اصف لكم كيف، لكن برضو الفيديو ده اذا وصل لكل مانح احنا برضو مستعدين انه نقدم كل البيانات اللي بتاكد الكلام اللي لسه قاعدين نقوله لكم ده. وبرضو في حاجات انتوا ما قاعدين تعرفوها، لكن صراحه يعني جد في حالات بتاعت امراض سوء تغذيه، وفي حالات بتاعت وفيات بسبب دزاته لرجل 60، وفي ناس أو طفل صغير برضو توفى بنفس الأسباب ده، والعملية مستمرة. فجد يعني اللاجئين الآن بالذات الفيديو ده لو وقع في الخيرين السودانيين، انتوا عارفين انه الناس دي في وضع بتاع حرب، و ليهم لاجئين ليهم لأكثر من 3 سنين. وبرضو العملة بتاعتنا اتدهورت، يعني دي برضو بتأثر في حياتهم هنا، لأنه معظمهم أو 90% من اللاجئين الموجودين هنا إذا جاتوا حاجة بتجوا من أخوه ولا عمه ولا عمه القاعد في السودان هناك، لا لكن الناس يحول 100 جنيه ويفكوا بي 60 جنيه ما حد عمل له حاجة. افترض هو لو في حاجة تقدم له ولا سين هو ذاته يقدر يسند الناس اللي هناك. فهذه مناشدة عليكم انكم تقيفوا معانا ونسأل الله انه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخير.
1: ونبقى مستمعينا الكرام في معسكر كريان دانغو للاجئين السودانيين بأوغندا، حيث يواجه اللاجئين من ذوي الإعاقة تحديات كثيرة تضاعف من معاناتهم. مزيد من التفاصيل مع محمد مؤيد المبارك، مؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بمعسكر كريان دانغو.
3: السلام عليكم راديو دبنغا، أنا محمد المؤيد مبارك. محمد، سعيد بالاستضافة. مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة بمقاطعة كريان دانغو، معسكر اللاجئين، صاحب ومؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة. هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى تهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم التقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. يعني عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سوء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هناك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في التشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة. تواجه المبادرة عدد من الصعوبات، الضغط المتزايد أو الوصول المكثف للأشخاص ذوي الإعاقة من السودان أو حتى من دولة السودانيين من دولة جنوب السودان. هناك ضعف في الشراكات، أيضا هناك ضعف في التمويل المقدم أو حجم الاستجابة من المنظمات أو المبادرات الإنسانية. ندعو على المنظمات والفاعلين بضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئين السودانيين بمعسكرات شرق تشاد من نقص حاد في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم. مزيد من التفاصيل حول هذه المعاناة في هذا التقرير.
4: تتفاقم أزمة اللاجئين السودانيين في مخيمات شرق تشاد وتتنوع كلما طال عمر بقائهم في المخيمات، حيث تتضاءل فرص حصولهم على المساعدات الإنسانية ولا حلول مستدامة تلوح في الأفق، رغم أن جهود المفوضية العليا للاجئين UNHCR واللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين سينار، وذلك بسبب التدفقات المستمرة للاجئين من داخل السودان نتيجة للحرب التي تدور هناك. وتواجه القطاعات الخدمية الأساسية من تعليم وصحة صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة بمخيماتهم، فإنهم فقط يوفرون لهم الأراضي، ويعمل اللاجئون على جلب البذور وجميع العمليات الزراعية، عند الحصاد يقتسمون المحصول بالنصف. الوضع الذي عمل على تفشي الأمراض وسوء التغذية لدى الأطفال والمسنين والحوامل. قطاع التعليم كغيره من القطاعات في مخيمات اللاجئين السوداني في شرق تشاد يعاني أيضا من نقص حاد بسبب التمويل، وذلك في المرحلة الابتدائية. نلاحظ أن عدد الفصول الدراسية قليل بالمقارنة مع عدد التلاميذ، مما يعمل على تكدس كمية كبيرة من الطلاب في قاعات ضيقة قد تتجاوز 100 في بعض المدارس، وأيضا عدم توفر المراحيض وعدم توفر الأسوار في المدارس في المخيمات الجديدة، وأيضا نلاحظ عدم توفر المدارس المتوسطة، وذلك بسبب أن كل مخيم به مدرسة واحدة ولا تكفي لاستيعاب جميع التلاميذ في المرحلة المتوسطة. قد تلجأ بعض المخيمات إلى تقسيم التلاميذ لفترتين، فترة صباحية وفترة بعد الظهيرة. أيضا لنقص الكتاب المدرسي في المدرسة الثانوية وخاصة في المساق العلمي، ولا توجد معدات للمعامل، كما أيضا عدم توفر الفصول في المدارس الثانوية، مما يجعل أيضا عدد الطلاب تبلغ 100 في الفصل الواحد، كما أن التلاميذ ذو الاحتياجات الخاصة يعانون كثيرا في برامج العملية التعليمية، وعدم اهتمام برياض الأطفال خاصة في المخيمات القديمة، وأيضا يعمل على انتشار الأطفال في سن رياض الأطفال في الشوارع والطرقات وأيضا التزاحم في المدارس الابتدائية، كما أن نقص معلمي اللغة الفرنسية في مدارس مخيمات اللاجئين يلقي بظلاله لأنها تعتبر مادة فرعية، لكنها هي اللغة الأساسية والأولى أو الرئيسية في الدولة المستضيفة، فأن الخريجين يجدون صعوبة في التواصل مع المجتمعات خارج المخيمات بسبب أن المجتمعات خارج المخيمات خاصة الرسمية منها تتخذ اللغة الفرنسية اللغة الرسمية، ولم يتثنى للطلاب في المدارس أو مدارس اللاجئين من دراسة اللغة الفرنسية بشكل يمكنهم من أن يتواصلوا مع المجتمعات المستضيفة، كما أن فرص قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا ضئيلة جدا لا تتناسب مع أعداد الأطفال التلاميذ الناجحين في المرحلة الثانوية، وأيضا عدم مقدرة الأسر على توفير الدعم لهم لمواصلة دراستهم على المنطقة الخاصة، مما عمل على تسرب التلاميذ وخاصة الشباب أو الذكور منهم على وجه التحديد، فيهجرون المدارس ويسافرون إلى مناطق التعدين الأهلي في الصحراء أو يعبرون البحر المتوسط بهجرات غير شرعية، مما جعلهم طعما صائغا لحيتان البحر المتوسط، وأيضا تأخر امتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة أيضا يعمل على قلق لأولياء الأمور في مخيمات اللاجئين في شرق تشاد، وأيضا هناك مسألة عدم مقدرة الأسر لإرسال أبنائهم المقبولين في الجامعات السودانية الذين نجحوا في امتحانات السنة الماضية، كما أن ضعف الحوافز بالنسبة للمعلمين الذين يعملون في المدارس يعمل على عدم تشجيعهم للاستمرار في مهنة التدريس، وعدد كبير من الصعوبات التي يواجهها المعلم والتلميذ وأيضا أسرة التلميذ على وجه السواء. وفي قطاع الصحة الذي يعاني كثيرا من نقص الخدمات حيث لا تتوفر الأدوية في صيدليات المستشفى، ثم يضطر اللاجئون إلى ترك العلاج نتيجة لعدم توفر المال الكافي لشراء الأدوية التي يغلو ثمنها، وأيضا عدم توفر سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى المستشفى الإقليمي بأبشة، وعدم التغذية العلاجية في مراكز التغذية بالمستشفيات، وأخيرا أدخلت عملية بطاقات الدخول التي بلغ ثمنها 500 فرنك لكل بطاقة دخول، وهي عبارة عن بطاقة أو كراسة يدوم فيها التشخيص والعلاج، حيث كانت في الماضي تباع بثمن 100 فرنك وأصبحت الآن ب 500 فرنك.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا راديو
6: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
8: الموسم كان شويه بالمطر، كان يعني هو بدر لكن زي في صدمه، لكن الناس زرعت السنه دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخن ذاته وصرحوه وصرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع. والآن المطر استعدل، يعني هسألنا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
9: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
8: لا لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة، يعني ما في طريقة خالص.
9: نعم.
8: المجلة ده أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلة لحد الدبب، من المجلة هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
9: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
8: أبداً أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
9: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
8: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
9: نعم.
8: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
9: وطيب
8: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
9: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلاً تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلاً الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
8: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120.
9: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
8: نعم. جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
9: أوكي. نعم.
8: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص مطلوبة، لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
9: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
8: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
9: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
8: نعم نعم نعم، هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا، 100%، لأن النبات كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع من توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع لو المطر تم.
9: نعم، وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم.
8: والله بالنسبة للموضوع ده استاذ، انه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجة اي دول يعني انت بتسجل برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق، الآن الملوى بقيت بخمسة عشر ألف. الآن أنا كلامي معك ده 15 ألف، فما في مراقبة، رغابة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
9: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاع المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
8: نعم، هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني مقلق.
9: وطيب
8: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين، تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت. والناس بس بيأكلوا في رب العالمين، هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
9: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
8: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها، يجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاو ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانب، ما في دول قالينا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
7: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 6 أغسطس 2026: اشتباكات متقطعة بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي على الحدود السودانية الإثيوبية لليوم الرابع. ولاية القضارف تؤكد انتشار الجيش السوداني على كامل الشريط الحدودي مع إثيوبيا. دعوات في شرق السودان لتسيير مواكب احتجاجية اليوم رفضا لاستمرار انقطاع تيار الكهربائي. الدولار يتجاوز حاجز 6000 جنيه، والعملات الأجنبية تواصل تسجيل ارتفاعات قياسية. وصول أول رحلة طيران لمصر للطيران، والإعلان عن استئناف عملياتها بواقع 5 رحلات يومية. الشرطة إنجاز 37500 وثيقة اضطرارية تمنح دون رسوم ضمن مبادرة العودة الطوعية. وزارة المالية تتجه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. صاعقة رعدية تضرب مستشفى ود مدني دون وقوع إصابات وسط المرضى أو الكوادر الطبية. خروج تطبيق البنك الزراعي بولاية القضارف ومناشدات للحكومة المركزية للتدخل وإنقاذ الموسم من الفشل. ليبيا تشيع سودانيتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق. وزير التربية والتعليم: كنترول الشهادة السودانية وصل إلى المرحلة النهائية لرصد الدرجات. الهلال يواجه جاموس في مباراة تحديد المركز الثالث، وراين سبورت يلتقي غورماهي الكيني في نهائي بطولة سيكافا. بهذا تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جادكري. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة، من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجة إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهته قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجة إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجة: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12,000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40,000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراج وما في زول مراقب السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دوانجا في هذا الخصوص:
4: إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فبتمنى أن تكون دي حقيقي الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: وإلا هي تسمع أكثر، يعني أنا بذكر بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض التحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الدياوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدياوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37,500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر، وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنكا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات، وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون يجب

الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب إنها تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه إنه يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة إنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض إنه تصدر من السلطة القضائية ويتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة القضائية. كونه إنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدع في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة القضائية ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا إنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أنه المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسا تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم، ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة، دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد. يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعت المخالفة القانونية، ما ممكن تنظر إيجازيا خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعت المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب

0: لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس السوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدوها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء سيء للغاية، وده السبب خلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فأنا أفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا، وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي، ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
0: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة لها في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة لها شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انها يكون عندها مناطق بتاع التعدين، وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة، ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة، الذهب الآن الإمارات بهرب الذهب منه، هربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الإمارات، تهريب الأسلحة. الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء هو كان بيتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار بتاعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومن المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من قوات الشرطة بأنهم عذبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين. لما واحد يودوه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر، سواء كان اتجار بالبشر او تهريب اسلحه او غيره، لانه السلطه التنفيذيه هي مشتركه في نفس المساله، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصه هي بتكون تحت امره السلطه اللي ارادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه والتي تناولنا فيها القرارات التي اصدرها مجلس امن والدفاع والخاصه بانشاء محاكم خاصه فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجا سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما يعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في هذا السبب ومتوقع جدا لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا، والتراجع بتاع الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها لأنها تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إن هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعة بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضي لأنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاع مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في وفق حاليا لأن الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بالسرعة القصوى. وبالرغم من إنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على إنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة إنه يكون اليوم الأخير في الحرب، ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بنشوفه أولوية قصوى في المرحلة دي، عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة، ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل دقائق القوى المدنية برضو، وبتناهض على إنه يكون إنه الحرب بتقيف، إنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شوفوا إنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بدت يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطعمين للحرب، يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت الإمبريلا بتاعت إنه هم مدنيين، فدي حاجة ما مقبولة. لكن لسه في فرصة بالنسبة للأيدي الخماسية إنها هي تحد من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب والتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين، لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحت، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجراس رود الموجودين في الأرض، الشباب الموجودين. فأعتقد إنه محتاجين إنها محتاج تغيير النهج حقها والآلية حقتها، يعني على أساس إنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس إنه جدا الحرب تقيف، لازم يكون في سلام، لانه بس يعني احنا ممكن يعني نكون في نفس انه ندوق في دائره حاجه. حاول احنا قلنا انه لا دي لا الثلاث اللي حقتنا قلناها، لا الاسلاميين الحكم العسكر، انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، ف لسه محتاج انها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك استاذه مريم حامد احمد على المشاركه، ومنها ننتقل الى الاستاذ خضر كوا. اهلا ومرحبا بك.
4: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة دولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط، وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني، ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل الفضل الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية، مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأس مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة، تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح، في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ذلك إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوا.
4: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية، خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبها، يعني أصبحت الرباعية منتهية، ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الحرب في السودان على أساس إنه يمشوا للسلام، وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع، وبالتالي أصبح كل من ديل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرارية الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيس وسيطرة على السودان، وهذا أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدور المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافهم معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمه سياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها أن تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يصهروا بشكل واضح أنه مصر تكون داخل الخماسية تعالج كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداه ومدعومة من السعودية. أخيرا ظهرت تركيا وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في أنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوة ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة. من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجة إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهتي قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجة إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الإنتاجية في القطاع الزراعي وغيره من كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجة: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراج وما في زول مراقبة السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فأتمنى أنه تكون دي حقيقي الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: واللي هي تسمع أكثر، يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين، لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب، الموجودين في الأرض تحت، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء والمشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الدياوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدياوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر، وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 6 من شهر 8 لسنة 2026، وتتابعون فيها: ردود فعل متباينة تجاه انقسام القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا.
9: لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية.
8: انخفاض غير مسبوق لقيمة العملة السودانية مقابل الدولار.
10: حرب السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني.
8: شكاوى من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الاستهلاكية بأم درمان.
11: كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة.
8: نداءات لدعم لاجئين معسكر كيرياندانغو بأوغندا من تفشي سوء التغذية.
12: دي مناشدة عليكم إنكم تقيفوا معانا، ونسأل الله إنه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات.
8: تحديات تواجه ذوي الإعاقة بمعسكر كيرياندانغو بأوغندا.
13: ضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
8: شكاوى من نقص المساعدات الإنسانية وتدني الخدمات الصحية والتعليمية بمعسكرات اللاجئين بشرق تشاد.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الانقسام الأخير بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والرأي العام حول تأثيرها على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. في الفقرة القادمة جولة السودان اليوم استطلعت آراء الشباب في هذا الانقسام، ونبدأ مستمعينا الكرام من الأستاذ عبدالله جالي، عضو اتحاد شباب محلية الدبب بغرب كردفان والناشط السياسي حول هذا الانقسام، فنستمع لعبدالله جالي.
1: طيب، أنا من خلال رؤيتي للعملية السياسية أرى أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا يمثل أحد أكبر التحديات أمام أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة، في حين تدخل القوى السياسية أي عملية حوار وهي منقسمة حول شرعية المبادرة أو آلياتها أو الأطراف المشاركة فيها، تصبح فرص الوصول إلى توافق وطني أكثر تعقيدا، وتشير التقارير الأخيرة إلى وجود تباين في مواقف القوى السياسية، حيث شاركت بعض الأطراف في المشاورات بينما قاطعتها الأطراف أخرى بسبب خلافات تتعلق بالتمثيل وشروط العملية السياسية. وفي المقابل لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية التي يعيشها السودان. فالتجارب السودانية السابقة أصرت أن أي تسوية لا تقوم على مشاركة واسعة وتمثيل حقيقي لمختلف القوى الوطنية والمجتمعية، يصعب أن تحقق استقرارا دائما. لذلك فإن نجاح أي مبادرة يعتمد على قدرتها على بناء الصيغة بين الأطراف وتوسيع قاعدة المشاركة وتقديم ضمان بأن الحوار لن يكون لصالح طرف دون آخر. من وجهة نظري فإن الأولوية اليوم يجب أن تكون لوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم مع دعم إقليمي ودولي يقتصر على التسيير وليس فرص الحلول. فكلما تسعى دائرة التوافق الوطني زادت فرص الوصول إلى اتفاق يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة. وفي النهاية فإن الأزمة السودانية لن تحل بمجرد عقد اجتماعات أو مشاورات، وإنما بإرادة سياسية حقيقية وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والقبول بالحوار والتنازلات المتبادلة، لأن الاستمرار الانقسام لن يؤدي إلا إطلالة أمد الأزمة وتعقيد معاناة المواطنين.
0: أيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان حول هذا الانقسام الناشط السياسي الشاب خضر كوة، فنستمع إليه.
2: السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كان بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة الدولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب دي أصلاً قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فض الاعتصام، والانقسامات بدت لمن تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأس مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة، تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ذاك إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
0: مرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث سجل سعر الدولار ارتفاع غير مسبوق مقابل الجنيه السوداني وتخطى حاجز 6,000 جنيه وسط قلق من تصاعد هذا الارتفاع. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع؟ الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاديات بالجامعات السودانية يجيب.
3: ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات، السوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني. وسعر الصرف فترة قليلة الماضية هو يتراوح ما بين 5,000 و

0: داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجع ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صل التعاملات داخليا السوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا بفتكر إنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن إنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. اتساع هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، الحد من تهريب الذهب، ادخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصاديه بصوره كامله حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زياده حجم الايرادات العامه في الموازنه، ترشيد الانفاق العام، دي كلها عوامل يمكن ان تؤدي الى استقرار سعر الصرف. الاهم من ذلك اذا الدوله فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ بنسبه من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن ان يكون هذا صمام امان استقرار مستدام للعملة الوطنية، وألا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
1: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى المواطنين بمدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. حول هذا الأمر تحدث مواطن من أم درمان إلى جولة السودان اليوم، فلنستمع إليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الأسعار يعني ماشية في زيادة تقريبا من الشهر الفات لحد من شهر 7 لحد شهر 8 في زيادات في كل حاجة، في المواد التموينية، يعني سكر ب 4500 4600 4800، ايده كم يبيع بمزاجه الشهر تقريبا 5000، ما قل من 5 الكيلو. اشتريت لتر الزيت ب 12000، ربع البصل الشهر الفات 7، الشهر ده ب 10، طبق البيت الشهر الفات ب 24، الشهر ده ب 31، الصلصة، الفراشة، مياسم، البستان عملت 5000، العلبة، كيلو اللبن بتاع البودرة يعني الشهر الفات 28 26 27. الأزعار طبعا أجده كان بتمشي له يعني سعره براه، الشهر ده 31 32 الكيلو، بعد ذاك حسب اللبن وجودته. يعني الجبنة الشهر الفات الكيلو 18000، الشهر ده 22000، الطماطم 16000، صابون الحمام اللوكس الكبير ب 7000، معجون السيجنال الكبير ب 7000. الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة. ورطل اللبن ب 2000، في ناس بتبيع ب 2200، في ناس بتبيع ب 2400، في ناس بتبيع ب 2600. لبن الحليب يعني دي مشتقات اليوم، يعني الاحتياجات، الفول، السلطة، العيش 3 عيشات ب1000، بطاطس مثلا، يعني كده مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة، وما في انخفاض، ما في انفراجة، وما في زول مراقب السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه. تجار الجملة ديل في أي محل بيبيعوا بالسعر الداري، بيبيعوا دار تشتري يشتري ما دار تشتري بطريقتك، في 6 دقيقة السيق الزماني داك أحمل 4000، لما تجي تشتري باكيت كامل 40000، يعني ما في شيء كده مبشر، السوق ما فيه رقابة. هسه اليومين دي الكهرباء طبعا، كهرباء اللوح بتاع التلج في ناس بتبيعه ب 27، ممكن ناس بتبيعه

0: ابتدى 20، في ناس بتبيع ب 30، ده في ام درمان. في الولايات بتباع ب 40 ألف. تلج وسخان ومشادر وما معروف ذاته المويه بتاعته مصدره وين، لانه اللوح ذاته كله اصفر. مشرفات اليوم يعني لدول في السودان عنده اطفال ما اقل من 100 ألف في اليوم، يعني دي شهره 3 مليار، غير الايجار، غير العلاج، غير الكهرباء، غير الغاز، غير الحاجات الجانبية، غير مصاريف المدرسة الصباح للأولاد. أسرة صغيرة بتتكون من 5 أنفار، 4 أنفار، من 60 لـ70، دي المصاريف بتاعتهم بتحت اليوم. الوضع ما مبشر ولا دار، كل يوم في سيادة. وحاول يعني أتذكر لكم في حاجة كده مفيدة أو في حاجة يستخدموها الناس في يوم. أنا طبعاً العدس والرز والمكرونة يعني ما خاتين في حساباتي، عشان أنا أجيبون يعني بشتري حسب الحوجة. مثلاً الرز ب 2000، عدس ب 3، لكن الكيس بتاع المكرونة بتاع النوب الكبير ب 4500.
1: مرحب بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان. اليوم يعاني اللاجئين السودانيون بمعسكر كيرياندانغو بأوغندا من نقص حاد في الغذاء، أدى إلى تفشي سوء التغذية في أوساط اللاجئين، مما استدعى سكرتارية تنسيقية اللاجئين بالمعسكر لإطلاق نداء عاجل إلى المنظمات الإنسانية والخيرية للتدخل الفوري لتوفير الغذاء. مزيد من التفاصيل في حديث راشد مصطفى، عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كيرياندانغو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راشد مصطفى، السكرتير العام لرانش سيد شبين وعضو بتاع المكتب القيادي السوداني. احنا الفيديو ده مسجل كمناشدة لكل المانحين او الخيرين الاساسيين يقدموا مساعدة لأخوانهم اللاجئين السودانيين الموجودين في كيرياندانغو. فصراحة الأيامات دي بالذات أو عندنا آخر 3 شهور إحنا في صراع حقيقي بين مع الجوع ومع المرض ومع الحاجات دي كلها، ووقفتكم معانا عشان نقدر نتغلب على الحاجات دي. من قبل 3 شهور أو 4 شهور مخزن المطبخ ما لقينا فيه مساعدة تذكر، وإحنا حتى المطابخ 13 ولا لنايدل محددين الآن بأنه المصادر تجفف أو تنتهي. انتوا اهل الخير وادرى بالحاجات الممكن تساعد الناس وتقويهم على حيله. صراحه يعني الوضع انا ما عارف اقدر اصف لكم كيف، لكن برضو الفيديو ده اذا وصل لكل مانح احنا برضو مستعدين انه نقدم كل البيانات اللي بتاكد الكلام اللي لسه قاعدين نقوله لكم ده. وبرضو في حاجات انتوا ما قاعدين تعرفوها، لكن صراحه يعني جد في حالات بتاعت امراض سوء تغذيه وفي حالات بتاعت وفيات بسبب ده ذاته لرجل 60 وفي ناس او طفل صغير برضو توفى بنفس الاسباب ده والعملية مستمرة. فجد يعني اللاجئين الان بالذات الفيديو ده لو وقع في الخيرين السودانيين، انتوا عارفين انه الناس دي في وضع بتاع حرب و ليهم لاجئين ليهم لأكثر من 3 سنين. وبرضو العملة بتاعتنا تدهورت، يعني دي برضو بتأثر في حياتهم هنا، لأنه معظمهم أو 90% من اللاجئين الموجودين هنا إذا جات حاجة بتجيء من أخوه ولا عمه ولا عمه القاعد في السودان هناك، لكن نسيح يحول 100 جنيه ويفكه ب60 جنيه ما حتعمل له حاجة. مفترض هو لو في حاجة تقدم له ولا سينه ذاته يقدر يسند الناس اللي هناك. فهذه مناشدة عليكم إنكم تقيفوا معانا، ونسأل الله إنه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخير.
1: ونبقى مستمعينا الكرام في معسكر كيرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا، حيث يواجه اللاجئين من ذوي الإعاقة تحديات كثيرة تضاعف من معاناتهم. مزيد من التفاصيل مع محمد مؤيد المبارك، مؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بمعسكر كيرياندانغو.
3: السلام عليكم راديو دبنجا، أنا محمد المؤيد مبارك. محمد سعيد بالاستضافة مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة بمقاطعة كيرياندانغو، معسكر اللاجئين، صاحب ومؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة. هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى تهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. يعني عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 ل 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هنالك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في التشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة. تواجه المبادرة عدد من الصعوبات، الضغط المتزايد أو الوصول المكثف للأشخاص ذوي الإعاقة من السودان أو حتى من دولة السودانيين من دولة جنوب السودان. هناك ضعف في الشراكات، أيضا هناك ضعف في التمويل المقدم أو حجم الاستجابة من المنظمات أو المبادرات الإنسانية. ندعو على المنظمات والفاعلين بضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئين السودانيين بمعسكرات شرق تشاد من نقص حاد في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم. مزيد من التفاصيل حول هذه المعاناة في هذا التقرير.
4: تتفاقم أزمة اللاجئين السودانيين في مخيمات شرق تشاد وتتنوع كل ما طال عمر بقائهم في المخيمات، حيث تتضاءل فرص حصولهم على المساعدات الإنسانية ولا حلول مستدامة تلوح في الأفق، رغم أن جهود المفوضية العليا للاجئين UNHCR واللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين سينار، وذلك بسبب التدفقات المستمرة للاجئين من داخل السودان نتيجة للحرب التي تدور هناك. وتواجه القطاعات الخدمية الأساسية من تعليم وصحة صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة بمخيماتهم، فإنهم فقط يوفرون لهم الأراضي، ويعمل اللاجئون على جلب البذور وجميع العمليات الزراعية، عند الحصاد يقسمون المحصول بالنصف. الوضع الذي عمل على تفشي الأمراض وسوء التغذية لدى الأطفال والمسنين والحوامل. قطاع التعليم كغيره من القطاعات في مخيمات اللاجئين السوداني في شرق تشاد يعاني أيضا من نقص حاد بسبب التمويل، وذلك في المرحلة الابتدائية نلاحظ أن عدد الفصول الدراسية قليل بالمقارنة مع عدد التلاميذ، مما يعمل على تكدس كمية كبيرة من الطلاب في قاعات ضيقة قد تتجاوز 100 في بعض المدارس، وأيضا عدم توفر المراحيض وعدم توفر الأسوار في المدارس في المخيمات الجديدة، وأيضا نلاحظ عدم توفر المدارس المتوسطة، وذلك بسبب أن كل مخيم به مدرسة واحدة ولا تكفي لاستيعاب جميع التلاميذ في المرحلة المتوسطة. قد تلجأ بعض المخيمات إلى تقسيم التلاميذ لفترتين، فترة صباحية وفترة بعد الظهيرة. أيضا لنقص الكتاب المدرسي في المدرسة الثانوية وخاصة في المساق العلمي، ولا توجد معدات للمعامل، كما أيضا عدم توفر الفصول في المدارس الثانوية، مما يجعل أيضا عدد الطلاب تبلغ 100 في الفصل الواحد، كما أن التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون كثيرا في برامج العملية التعليمية، وعدم اهتمام برياض الأطفال خاصة في المخيمات القديمة، وأيضا يعمل على انتشار الأطفال في سن رياض الأطفال في الشوارع والطرقات، وأيضا التزاحم في المدارس الابتدائية، كما أن نقص معلمي اللغة الفرنسية في مدارس مخيمات اللاجئين يلقي بظلاله، لأنها تعتبر مادة فرعية لكنها هي اللغة الأساسية والأولى أو الرئيسية في الدولة المستضيفة، فأن الخريجين يجدون صعوبة في التواصل مع المجتمعات خارج المخيمات بسبب أن المجتمعات خارج المخيمات خاصة الرسمية منها تتخذ اللغة الفرنسية اللغة الرسمية، ولم يتثنى للطلاب في المدارس أو مدارس اللاجئين من دراسة اللغة الفرنسية بشكل يمكنهم من أن يتواصلوا مع المجتمعات المستضيفة، كما أن فرص قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا ضئيلة جدا لا تتناسب مع أعداد الأطفال التلاميذ الناجحين في المرحلة الثانوية، وأيضا عدم مقدرة الأسر على توفير الدعم لهم لمواصلة دراسته مع المبغى الخاصة، مما عمل على تسرب التلاميذ وخاصة الشباب أو الذكور منهم على وجه التحديد، فيهجرون المدارس ويسافرون إلى مناطق التعدين الأهلي الصحراء أو يعبرون البحر المتوسط بهجرات غير شرعية، مما جعلهم طعما صائغا لحيتان البحر المتوسط. وأيضا تأخر امتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة أيضا يعمل على قلق لأولياء الأمور في مخيمات اللاجئين في شرق تشاد. وأيضا هناك مسألة عدم مقدرة الأسر لإرسال أبنائهم المقبولين في الجامعات السودانية الذين نجحوا في امتحانات السنة الماضية، كما أن ضعف الحوافز بالنسبة للمعلمين الذين يعملون في المدارس يعمل على عدم تشجيعهم للاستمرار في مهنة التدريس. وعدد كبير من الصعوبات التي يواجهها المعلم والتلميذ وأيضا أسرة التلميذ على وجه السواء. وفي قطاع الصحة الذي يعاني كثيرا من نقص الخدمات، حيث لا تتوفر الأدوية في صيدليات المستشفى، ما يضطر اللاجئون إلى ترك العلاج نتيجة لعدم توفر المال الكافي لشراء الأدوية التي يغلو ثمنها. وأيضا عدم توفر سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى المستشفى الإقليمي بأبشة، وعدم التغذية العلاجية في مراكز التغذية بالمستشفيات. وأخيرا أدخلت عملية بطاقات الدخول التي بلغ ثمنها 500 فرنك لكل بطاقة دخول، وهي عبارة عن بطاقة أو كراسة يدوم فيها التشخيص والعلاج، حيث كانت في الماضي تباع بثمن 100 فرنك وأصبحت الآن ب 500 فرنك.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة، ليكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا راديو،
6: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
8: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني هسالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
7: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
8: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذات وقعت، لأننا نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
7: نعم.
8: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
7: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
8: عملا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تداوي. وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تداوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التداوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
9: نعم، التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
8: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه التماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 أسي كرانو كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب13,000 الملوى. عندك البخم طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول لا الملوى الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
9: نعم
8: هذا شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
9: وطيب
8: بارين المزيد لو في اي منط حاجه بتنشو يكون في مناسجه عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
9: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف، او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير، ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
8: والله يا أستاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المفراد غالي، حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000، المخمص حارتولك ب120,000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك ب120.
9: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
8: نعم، جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
9: أوكي. نعم.
8: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
9: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
8: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
9: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
8: نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
9: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
8: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجيب برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن الملوى بقت ب15,000 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الادارات المحليه ذاتا احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
9: نعم، اللي هو تحديد الاسعار وحمايه المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لانه بيتعب السنه كله، ولما يجي يلقى سماسره في السوق يوقعوا له السعر بتاع المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
8: نعم هو ده الحاصل الان في البلد دي بالذات، يعني مقلب.
9: وطيب
8: الرقابه ما في، رقابه السوق ما في، الناس ما مروا عليه، انه التجاري يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
9: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
8: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولحد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات تجيب ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
7: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 6 أغسطس 2026: اشتباكات متقطعة بين الجيش الأثيوبي وقوات تيغراي على الحدود السودانية الأثيوبية لليوم الرابع. ولاية القضارف تؤكد انتشار الجيش السوداني على كامل الشريط الحدودي مع إثيوبيا. دعوات في شرق السودان لتسيير مواكب احتياجية اليوم رفضا لاستمرار انقطاع تيار الكهربائي. الدولار يتجاوز حاجز 6000 جنيه والعملات الأجنبية تواصل تسجيل ارتفاعات قياسية. وصول أول رحلة طيران لمصر للطيران والإعلان عن استئناف عملياتها بواقع 5 رحلات يومية. الشرطة إنجاز 37,500 وثيقة اضطرارية تمنح دون رسوم ضمن مبادرة العودة الطوعية. وزارة المالية تتجه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. صاعقة رعدية تضرب مستشفى ود مدني دون وقوع إصابات وسط المرضى أو الكوادر الطبية. خروج تطبيق البنك الزراعي بولاية القضارف ومناشدات للحكومة المركزية للتدخل وإنقاذ الموسم من الفشل. ليبيا تشيع سودانيتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق. وزير التربية والتعليم: كنترول الشهادة السودانية وصل إلى المرحلة النهائية لرصد الدرجات. الهلال يواجه جاموس في مباراة تحديد المركز الثالث، وراين سبورت يلتقي غورماهي الكيني في نهائي بطولة سيكافا. بهذا تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جادكريم. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة. من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجة إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهتي قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجة إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره من كده هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجة: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12,000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40,000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراج وما في زول مراقبة السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل ونتيجة متوقعة ويجب تفاديها بالسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فأتمنى أنه تكون دي حقيقي الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: واللي هي تسمع أكثر، يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الدياوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدياوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرد كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلام أقدر في السوق. وفي والدحمد ب13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120.
4: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي جراري والمغمض شبيب ومقاتلة.
4: أوكي. نعم
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
4: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجية كويسة؟
3: نعم نعم نعم هتتوقع انتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن نتوقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
4: نعم وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين ما في ضبط يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق الان الملوى يجي ب 15000 15000 الان انا كلامي معك ده 15000 فما في مراقبه ما في ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص خالص المواطن ده عايش على بركه الله.
4: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله ولما يجي يلقى سماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
3: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
4: وطيب
3: الرغبة ما في رغبة السوق ما في الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا أنه ل 70 ألف بقي ل 360 370 يعني.

0: المسكين بعدنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
1: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة، بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولحد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها، تجيب للناس التراوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها، يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده بعد الأرض، طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنه، ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارعه الحمد لله زارعه.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبقا تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
4: مرحبا بك ومرحب بالمستمعين ومرحب بك أستاذ إبراهيم.
3: طيب، حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية، دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب. وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
4: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في الجرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل، وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة، وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
3: نعم. طيب، يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده، ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض أنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثارها مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة، ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
4: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي، هي

0: القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار إنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة. إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عنده علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في إنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في إنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
1: نعم، طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم إنه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا أو في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة، يعني إذا زول بث خطاب كراهية بأي شكل من الأشكال أو دعا أي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة إذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما لا يحاكم أو لا يدان. الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
0: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة في إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية. ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي أنا ذكرتها اللي هو ممكن في الآخر تصل الأشخاص يفلتوا من العقاب، لأنه التفسير حق إنه خطاب الكراهية كيف ممكن يتم أركانه وكيف تمت وكذا، فده ممكن يخلي لحد ما يوصل، وإذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجة. فخطاب الكراهية لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني أركان الجريمة كاملة، لأنك أنت حيكون عندك الأركان ناقصة باعتبار التفسير أو باعتبار المكان أو باعتبار الأثر وقع على أي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا أي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الأصدر أو الشخص المتأثر أو الخطاب نفسه أو كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهية. على سبيل المثال، واحدة من الأشياء المميزة جدا في القانون الفرنسي إنه اللي بيسموه الجلوريفيكيشن أوف كيلينج، اللي هو الأشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجة حاصلة بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمة لوحدها، ما محتاجة أي ركن آخر عشان يقوم.
1: نعم، طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية. مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس زي ماشيين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني او افعال تدخل في باب التمييز العرقي. ف يعني برضو مع اختلاف طريقه نظام العداله هنا في هولندا وفي اماكن اخرى، هل تعتقد انه المناخ العالمي ده كله هسه يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في امريكا واللي بتحصل في ايطاليا واللي بتحصل في كده صعود احزاب، هي بتفتكر انه الناس ما مساويين وانه يعني في ناس درجه ثانيه وفي ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهيه في اوروبا ينتشر برضو بالاحرى في العالم الثالث والرابع، يعني المفروض ينتشر لانه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تاثير؟
0: نعم، انا اعتقد عندها تاثير مباشر. واحد، باعتبار انه طبعا صعود اليمين في اي بلد اول حاجه هم بينتهكوها. على سبيل المثال الان في امريكا، لما مثلا شركه من الشركات اشترت واحده من اكبر وسائل التواصل الاجتماعي اكس، رفعوا كل القيود على النشر، وده خلى انه يكون في مساحه واسعه جدا لانه الناس ينشروا اي كلام من غير رقابه. الان مثلا على سبيل المثال شركه متى عندها لايرز مختلفة من أو مراحل أو درجات مختلفة من من درجات الرقابة على الكونتنت، أو بيسموه الكونتنت مودريشن، اللي هو المراقبة على رقابة المحتوى اللي بيتم نشره على المنصة. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا دي تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها. ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم ذي نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدور تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة الدول دي، ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني أو كذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه، يعني تمييز، عبارة أوضح يعني هي تمييز في النظام نفسه العدلي، إذا كان عند المنصات حق التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا باختبار الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات، فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتذود خطاب الكراهية بشكل واسع.
1: نعم الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات، يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجه دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجه سووها بشكلي بصورتي وكده دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنيه او في جهات فنيه بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الادله اللازمه؟
0: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا، عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر، او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل، اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه،
1: ايوه
0: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناه اللي اتنشرت فيها او الوسيله اللي اتنشرت فيها، الاشخاص اللي نشروها، وفي طرق كثيره جدا للتحقق من انه المسائل دي كلها حقيقيه وموثقه. الكويس انه في موضوع السودان للامانه انه الاشخاص بيظهروا بصورهم، اغلب الاشخاص بيظهروا بصورهم وباماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في اماكن عامه في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعيه. اعتقد ده قلل الفكره حقت انه اصلا يكون في مشكله، ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمه في صعوبات متعلقه على سبيل المثال بمساله العربي السوداني. يعني الان في فرنسا تحديدا، وانا قلت قبل انه التقاضي اسهل نوعا ما من باقي الاماكن اللي لحد الان نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهيه، واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدل ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايفه، يفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة اللي ورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا، وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق انه من الدليل موجود اونلاين كيف وصل لحد الارشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحه حقته الدليل من عندنا ما بيتمسح. فدي واحده من الادوات اللي بنستخدمها تقنيا عشان نقدر نقدم بها الادله للمحاكم المختلفه. فاذا كان مثلا قدرنا وثقنا الادله ووصلنا للاشخاص اللي هم موجودين في اماكن مختلفه عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرتها، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا انه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة، او بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية او فيها تحريض او كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم في انها كيف تفهم. يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال المحامين من كولومبيا، أو محامين من البرازيل، أو محامين من أماكن أخرى عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع، وكيف تم استخدامه، وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في أنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها أنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقة جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتقدر تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف. دي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
1: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده ده، يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه وفي عده مستويات، يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس، وانتوا ناس ما ابتسوا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انت بتتعاملوا معاهم كيف؟
0: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفه ودرجات. طبعا دي محتاجه زي ما انا ذكرت قبل شويه التفسيرات حسب السياق الثقافي، وحسب التفسيرات حقت اللغه، انه كيف مثلا العباره دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل، بيقول لك فلنجايات، او يقول لك ديل عبيد، او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها إساءة. وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي، دي عبارات مجرمة بشكل واضح، دي مجرمة ما فيها أي لبس، يعني ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية تعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان. أو على حد علمي يعني البلدان اللي نحن ننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي، ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا انه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجه واحده، انه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا وبيتكلموا عن انه يحاردوا ضد القبائل ويتهمون بانهم هم اقل يعني عرقا ولا كذا، او يتهمون انهم هم مثلا مع طرف من اطراف الحرب. فانا اعتقد ده نفسه في الحاله دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين بيعتبروا مجرمين، لانه التحريض على القتل في كل الاماكن كمان مجرم.
1: نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بـ بـ بـ بالـ بالعالم الديجيتال ده، يعني اللي عندهم بيعرفوا من عبر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
0: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهيه برضو عنده لايرز مختلفه للناس العامين، مثلا انه ما يستهلكوه. واحده من الاشياء الاساسيه اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الان بيتكسبوا من المحتوى الموجود اونلاين. اهم حاجه انه عدم مشاركته مع الاشخاص ولو لاي غرض من الاغراض. الحاجه الاساسيه لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجوده اونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجه الثانيه ممكن يعملوها الناس العامه، غير انهم الابتعاد في انهم يردوا ولا يتداولوا المحتوى ولا كذا، لانه ده اصلا غير انه بيكسبهم اموال بيدي انتشار اكثر للمحتوى نفسه. فانا اعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط على زرار الثلاثة الموجودة وإنه أبلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجي كرت. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي لقدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن، بقت ذري يعني بسمها شنو، بقت قريبة جدا لأن الناس يخلاها تكون عادية أو يستهلسوها.
1: تم تطبيعها يعني كده
0: تم تطبيعها بالضبط. فدي أعتقد كلها بمسألة التداول الواسع. فإذا كان الناس ابتعدوا من مسألة التداول أو ابتعدوا من المسألة حقت إنه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، أعتقد دي واحدة من الوسائل الأساسية في محاصرته. الحاجة الأخيرة أعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصة لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، أو يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصة الآن مثلا في أوروبا لو بتعرف أشخاص بيعملوا في خطاب كراهية وإنت حاسب المسؤولية اتجاه الحاجة دي. فأنا أعتقد ببساطة إنه مثلا يرسلوا الرابط دي للشرطة المحلية ولا كذا، أكيد 100% الشرطة بتقدر تتخذ الإجراءات اللازمة. لكن أعتقد أهم حاجة إنه لو الشخص ما قادر يعمل حاجة كثيرة يبتعد من نشره. فأنا أعتقد دي أكثر ممكن تكون مساهمة في مسألة محاربة خطاب الكراهية.
1: الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
0: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها. اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولي إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها، بزيادة بلغت 5.6 في خطوة من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجة إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهتي قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجة إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجة: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات، في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراجة وما في زول مراقب السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف براديو دوانجا في هذا الخصوص:
4: أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بالسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجة إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فبتمنى أنه تكون دي حقيقة الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: واللي هي تسمع أكثر، يعني أنا بذكر نتبه لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الانكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء والمشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الدياوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدياوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37,500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر، وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 6 من شهر 8 لسنة 2026، وتتابعون فيها: ردود فعل متباينة تجاه انقسام القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا.
9: لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية.
8: انخفاض غير مسبوق لقيمة العملة السودانية مقابل الدولار.
10: حرب السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني.
8: شكاوى من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الاستهلاكية بأم درمان.
11: كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة.
8: نداءات لدعم لاجئين معسكر كيرياندانغو بأوغندا من تفشي سوء التغذية.
12: دي مناشدة عليكم إنكم تقيفوا معانا، ونسأل الله إنه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات.
8: تحديات تواجه ذوي الإعاقة في معسكر كيرياندانغو بأوغندا.
13: ضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
8: شكاوى من نقص المساعدات الإنسانية وتدني الخدمات الصحية والتعليمية بمعسكرات اللاجئين بشرق تشاد.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الانقسام الأخير بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والرأي العام حول تأثيرها على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. في الفقرة القادمة جولة السودان اليوم استطلعت آراء الشباب في هذا الانقسام، ونبدأ مستمعينا الكرام من الأستاذ عبدالله جالي، عضو اتحاد شباب محلية الدبب بغرب كردفان والناشط السياسي حول هذا الانقسام، فلنستمع لعبدالله جالي.
1: طيب، أنا من خلال رؤيتي للعملية السياسية أرى أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا يمثل أحد أكبر التحديات أمام أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة، في حين تدخل القوى السياسية أي عملية حوار وهي منقسمة حول شرعية المبادرة أو آلياتها أو الأطراف المشاركة فيها، تصبح فرص الوصول إلى توافق وطني أكثر تعقيدا، وتشير التقارير الأخيرة إلى وجود تباين في مواقف القوى السياسية، حيث شاركت بعض الأطراف في المشاورات بينما قاطعتها الأطراف أخرى بسبب خلافات تتعلق بالتمثيل وشروط العملية السياسية. وفي المقابل لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية التي يعيشها السودان. فالتجارب السودانية السابقة أصرت أن أي تسوية لا تقوم على مشاركة واسعة وتمثيل حقيقي لمختلف القوى الوطنية والمجتمعية، يصعب أن تحقق استقرارا دائما. لذلك فإن نجاح أي مبادرة يعتمد على قدرتها على بناء الصيغة بين الأطراف وتوسيع قاعدة المشاركة وتقديم ضمان بأن الحوار لن يكون لصالح طرف دون آخر. من وجهة نظري فإن الأولوية اليوم يجب أن تكون لوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم مع دعم إقليمي ودولي يقتصر على التسيير وليس فرص الحلول. فكلما اتسعت دائرة التوافق الوطني زادت فرص الوصول إلى اتفاق يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة. وفي النهاية فإن الأزمة السودانية لن تحل بمجرد عقد اجتماعات أو مشاورات، وإنما بإرادة سياسية حقيقية وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والقبول بالحوار والتنازلات المتبادلة، لأن الاستمرار الانقسام لن يؤدي إلا إطلالة أمد الأزمة وتعقيد معاناة المواطنين.
0: أيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان حول هذا الانقسام الناشط السياسي الشاب خضر كوة، فنستمع إليه.
2: السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة الدولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضوا الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول أنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية. الحاجة الثالثة في الموضوع أنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فضل الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأس مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة، تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ده إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث سجل سعر الدولار ارتفاع غير مسبوق مقابل الجنيه السوداني وتخطى حاجز 6,000 جنيه وسط قلق من تصاعد هذا الارتفاع. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع؟ الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاديات بالجامعات السودانية يجيب.
3: ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات، السوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني، وسعر الصرف فترة قليلة الماضية ويتراوح ما بين 5,500 أو 5,600 إلى 5,000. داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجح ما بين 5,600 إلى 5,800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6,000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صل التعاملات داخليا السوق الموازي تراوح ما بين 5,600 إلى 5,800. أنا بفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا

0: يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات. ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيرادات العامة في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام. دي كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ بنسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، وأن لا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
1: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى المواطنين بمدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. حول هذا الأمر تحدث مواطن من أم درمان إلى جولة السودان اليوم، فلنستمع إليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الأسعار يعني ماشية في زيادة تقريبا من الشهر الفات لحد من شهر 7 لحد شهر 8 في زيادات في كل حاجة، في المواد التموينية. يعني سكر ب 4,500, 4,600, 4,800 يدو كم يبيع بمزاجه الشهر تقريبا 5,000، ما أقل من 5 الكيلو. اشتريت لتر الزيت ب 12,000، ربع البصل الشهر الفات 7، الشهر ده ب 10، طبق البيت الشهر الفات ب 24، الشهر ده ب 31، الصلصة، الفراشة، مياسم، البستان عملت 5,000، العلبة، كيلو اللبن بتاع البودرة يعني الشهر الفات 28, 26, 27. الأزهار طبعا أي دكان بتمشي له يعني سعره براه الشهر ده 31, 32 الكيلو. بعد ذاك حسب اللبن وجودته، يعني الجبنة الشهر الفات الكيلو 18,000، الشهر ده 22,000، الطماطم 16,000، صابون الحمام اللوكس الكبيرة ب 7,000، معجون السيجنال الكبير ب 7,000. الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت. يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة. ورطل اللبن ب 2000، في ناس بتبيع ب 2200، في ناس بتبيع ب 2400، في ناس بتبيع ب 2600. لبن الحليب يعني دي مشتقات اليوم، يعني الاحتياجات، الفول، السلطة، العيش 3 عيشات بألف، بطاطس مثلا، يعني كده مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة، وما في انخفاض وما في انفراجة وما في زول مراقب السوق. طبعا يعني السوق ما في زول مراقبه، تجار الجملة ديل في أي محل بيبيعوا بالسعر الداري، بيبيعوا دار تشتري تشتري ما دار تشتري بطريقتك، كيس الدقيق السيق الزماني داك عمل 4,000، لما تجي تشتري باكيت كامل 40,000. يعني ما في شيء كده مبشر، السوق ما فيه رقابة. هسه اليومين دي الكهرباء طبعا قاعدة، اللوح بتاع التلج في ناس بتبيعه ب 27، وفي ناس بتبيعه ب 29، وفي ناس بتبيعه ب 30، ده في أم درمان. في الولايات بتباع ب 40,000 تلج وسخان ومشادر، وما معروف ذاته المويه بتاعته مصدره وين، لانه اللوح ذاته كله لون اصفر. مصرفات اليوم يعني لذول في السودان عنده اطفال ما قلنا 100,000 في اليوم، يعني دي شهره 3 مليار، غير الايجار، غير العلاج، غير الكهرباء، غير الغاز، غير الحاجات الجانبية، غير مصاريف المدرسة الصباح للأولاد. أسرة صغيرة بتتكون من 5 أنفار، 4 أنفار، من 60 ل 70، دي المصارفات بتاعتهم بتحت اليوم. الوضع منبشر والأزهار كل يوم في سيادة. بحاول يعني أذكر لكم في حاجة كده مفيدة أو في حاجة بيستخدموها الناس في يوم. أنا طبعا العدس والرز والمكرونة يعني ما خاتين في حساباتي، عشان أنا أجيبون يعني بشتري حسب الحوجة. مثلا الرز ب2,000، عدس ب3، لكن الكيس بتاع المكرونة بتاع النوب الكبير ب4,500.
1: مرحب بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. يعاني اللاجئين السودانيون بمعسكر

0: كركريان دانغو بأوغندا من نقص حاد في الغذاء أدى إلى تفشي سوء التغذية في أوساط اللاجئين، مما استدعى سكرتارية تنسيقية اللاجئين بالمعسكر لإطلاق نداء عاجل إلى المنظمات الإنسانية والخيرية للتدخل الفوري لتوفير الغذاء. مزيد من التفاصيل في حديث راشد مصطفى، عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كريان دانغو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راشد مصطفى، السكرتير العام لرانش سيتو شبين وعضو بتاع المكتب القيادي السوداني. احنا الفيديو ده مسجل كمناشدة لكل المانحين أو الخيرين الأساس إنه يقدموا مساعدة لأخوانهم اللاجئين السودانيين الموجودين في كريان دانغو. صراحة الأيامات دي بالذات أو عندنا آخر 3 شهور إحنا في صراع حقيقي مع الجوع ومع المرض ومع الحاجات دي كلها، ووقفتكم معانا عشان نقدر نتغلب على الحاجات دي. من قبل 3 شهور أو 4 شهور مخزن المطبخ ما لقينا فيه مساعدة تذكر، وإحنا حتى المطابخ 13 ولا لنايدل محددين الآن بأن المصادر تجفف أو تنتهي. انتوا اهل الخير وادرى بالحاجات اللي ممكن تساعد الناس وتقويهم على حيلهم. صراحه يعني الوضع انا ما عارف اقدر اصف لكم كيف، لكن برضو الفيديو ده اذا وصل لكل مانح احنا برضو مستعدين انه نقدم كل البيانات اللي بتاكد الكلام اللي قاعدين نقوله لكم ده. وبرضو في حاجات انتوا ما قاعدين تعرفوها، لكن صراحه يعني جد في حالات بتاعت امراض سوء تغذيه وفي حالات بتاعت وفيات بسبب ده ذاته لرجل 60 وفي ناس أو طفل صغير برضو توفى بنفس الأسباب ده والعملية مستمرة. فجد يعني اللاجئين الآن بالذات الفيديو ده لو وقع في الخيرين السودانيين انتوا عارفين انه الناس دي في وضع بتاع حرب و ليهم لاجئين ليهم لأكثر من 3 سنين، وبرضو العملة بتاعتنا تدهورت، يعني دي برضو بتأثر في حياتهم هنا لأنه معظمهم أو 90% من اللاجئين الموجودين هنا إذا جاتوا حاجة بيديوا من أخوه ولا عمه ولا عمه القاعد في السودان هناك، لكن نسيح يحول 100 جنيه ويفكوا بـ 60 جنيه ما حتعمل له حاجة. مفترض هو لو في حاجة تقدم له ولا سنه ذاته يقدر يسند الناس اللي هناك. فهذه مناشدة عليكم إنكم تقيفوا معانا، ونسأل الله إنه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخير.
0: ونبقى مستمعينا الكرام في معسكر كريان دانغو للاجئين السودانيين بأوغندا، حيث يواجه اللاجئين من ذوي الإعاقة تحديات كثيرة تضاعف من معاناتهم. مزيد من التفاصيل مع محمد مؤيد المبارك، مؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بمعسكر كريان دانغو.
2: السلام عليكم راديو دبنغا، أنا محمد المؤيد مبارك. محمد سعيد بالاستضافة مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة بمقاطعة كريان دانغو، معسكر اللاجئين، صاحب ومؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة. هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى التهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي، ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانوا من عزلة، عدم التقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. يعني عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سوء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هناك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في التشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة. تواجه المبادرة عدد من الصعوبات، الضغط المتزايد أو الوصول المكثف للأشخاص ذوي الإعاقة من السودان أو حتى من دولة السودانيين من دولة جنوب السودان. هناك ضعف في الشراكات، أيضا هناك ضعف في التمويل المقدم أو حجم الاستجابة من المنظمات أو المبادرات الإنسانية. ندعو المنظمات والفاعلين بضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
0: وفي الختام، مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئين السودانيين بمعسكرات شرق تشاد من نقص حاد في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم. مزيد من التفاصيل حول هذه المعاناة في هذا التقرير.
3: تتفاقم أزمة اللاجئين السودانيين في مخيمات شرق تشاد وتتنوع كل ما طال عمر بقائهم في المخيمات، حيث تتضاءل فرص حصولهم على المساعدات الإنسانية ولا حلول مستدامة تلوح في الأفق. رغم أن جهود المفوضية العليا للاجئين UNHCR واللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين سينار، وذلك بسبب التدفقات المستمرة للاجئين من داخل السودان نتيجة للحرب التي تدور هناك، وتواجه القطاعات الخدمية الأساسية من تعليم وصحة صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة بمخيماتهم، فإنهم فقط يوفرون لهم الأراضي، ويعمل اللاجئون على جلب البذور وجميع العمليات الزراعية، عند الحصاد يقتسمون المحصول بالنصف. الوضع الذي عمل على تفشي الأمراض وسوء التغذية لدى الأطفال والمسنين والحوامل. قطاع التعليم كغيره من القطاعات في مخيمات اللاجئين السوداني في شرق التشاد يعانى أيضا من نقص حاد بسبب التمويل، وذلك في المرحلة الابتدائية نلاحظ أن عدد الفصول الدراسية قليل بالمقارنة مع عدد التلاميذ، مما يعمل على تكدس كمية كبيرة من الطلاب في قاعات ضيقة قد تتجاوز 100 في بعض المدارس، وأيضا عدم توفر المراحيض وعدم توفر الأسوار في المدارس في المخيمات الجديدة، وأيضا نلاحظ عدم توفر المدارس المتوسطة، وذلك بسبب أن كل مخيم به مدرسة واحدة ولا تكفي لاستيعاب جميع التلاميذ في المرحلة المتوسطة. قد تلجأ بعض المخيمات إلى تقسيم التلاميذ لفترتين، فترة صباحية وفترة بعد الظهيرة، أيضا لنقص الكتاب المدرسي في المدرسة الثانوية وخاصة في المساق العلمي، ولا توجد معدات للمعامل، كما أيضا عدم توفر الفصول في المدارس الثانوية، مما يجعل أيضا عدد الطلاب تبلغ 100 في الفصل الواحد، كما أن التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون كثيرا في برامج العملية التعليمية، وعدم اهتمام برياض الأطفال خاصة في المخيمات القديمة، وأيضا يعمل على انتشار الأطفال في سن رياض الأطفال في الشوارع والطرقات، وأيضا التزاحم في المدارس الابتدائية، كما أن نقص معلمي اللغة الفرنسية في مدارس مخيمات اللاجئين يلقي بظلاله، لأنها تعتبر مادة فرعية لكنها هي اللغة الأساسية والأولى أو الرئيسية في الدولة المستضيفة، فأن الخريجين يجدون صعوبة في التواصل مع المجتمعات خارج المخيمات بسبب أن المجتمعات خارج المخيمات خاصة الرسمية منها اتخذ اللغة الفرنسية اللغة الرسمية، ولم يتثنى للطلاب في المدارس أو مدارس اللاجئين من دراسة اللغة الفرنسية بشكل يمكنهم من أن يتواصلوا مع المجتمعات المستضيفة، كما أن فرص قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا ضئيلة جدا لا تتناسب مع أعداد التلاميذ الناجحين في المرحلة الثانوية، أيضا عدم مقدرة الأسر على توفير الدعم لهم لمواصلة دراستهم على المبغى الخاصة، مما عمل على تسرب التلاميذ وخاصة الشباب أو الذكور منهم على وجه التحديد، فيهجرون المدارس ويسافرون إلى مناطق التعدين الأهلي في الصحراء أو يعبرون البحر المتوسط بهجرات غير شرعية، مما يجعلهم طعما صائغا لحيتان البحر المتوسط، وأيضا تأخر امتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة أيضا يعمل على قلق لأولياء الأمور في مخيمات اللاجئين في شرق التشاد، وأيضا هناك مسألة عدم مقدرة الأسر لإرسال أبنائهم المقبولين في الجامعات السودانية الذين نجحوا في امتحانات السنة الماضية، كما أن ضعف الحوافز بالنسبة للمعلمين الذين يعملون في المدارس يعمل على عدم تشجيعهم للاستمرار في مهنة التدريس، وعدد كبير من الصعوبات التي يواجهها المعلم والتلميذ وأيضا أسرة التلميذ على وجه السواء. وفي قطاع الصحة الذي يعاني كثيرا من نقص الخدمات، حيث لا تتوفر الأدوية لصيدليات المستشفى، ثم اضطر اللاجئون إلى ترك العلاج نتيجة لعدم توفر المال الكافي لشراء الأدوية التي يغلو ثمنها، وأيضا عدم توفر سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى المستشفى الإقليمي بأبشة، وعدم التغذية العلاجية في مراكز التغذية بالمستشفيات. وأخيرا أدخلت عملية بطاقة الدخول التي بلغ ثمنها 500 فرنك لكل بطاقة دخول، وهي عبارة عن بطاقة أو كراسة يدوم فيها التشخيص والعلاج، حيث كانت في الماضي تباع بثمن 100 فرنك وأصبحت الآن ب 500 فرنك.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة، ليكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
7: الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
6: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
7: لا لا أنا ما بظن في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
6: نعم.
7: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما تلقى فجوة بدون زرع.
6: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
7: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تداوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعة كونسير فما جابت لنا تداوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التداوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
6: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
7: والله غالية، لأنه عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 أسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
6: نعم.
7: نعم. فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
8: وطيب
7: بالين المزيد، المزيد لو في اي منط حاجه بدنا شو يكون في مناسجه عشان الناس تزرع ويكون مثلا الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
7: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني انا يزود بستطيع، لكن المفراد غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120.
8: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
7: نعم جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
8: أوكي. نعم.
7: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بطلتها لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
8: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
7: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيبه بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
8: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في إنتاجية كويسة؟
7: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
8: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
7: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن الملوى بقت ب15,000 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
8: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
7: نعم هو ده الحاصل الان في البلد دي بالذات يعني مقلب.
8: وطيب
7: الرقابه ما في، الرقابه السوق ما في، الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360 370 يعني ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلوا، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
8: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
7: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات، نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب ناس مناديب لأن في طير بيجي في الدرد دهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانب ما في دول قالينا يا أخوان إنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في لكن أنا زارع الحمد لله زارع.
6: مستمعينا الأعزاء ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية وشكرا لكم على حسن المتابعة.
4: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 6 أغسطس 2026. اشتباكات متقطعة بين الجيش الاثيوبي وقوات تيغراي على الحدود السودانية الاثيوبية لليوم الرابع. ولاية القضارف تؤكد انتشار الجيش السوداني على كامل الشريط الحدودي مع اثيوبيا. دعوات في شرق السودان لتسيير مواكب احتياجية اليوم رفضا لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي. الدولار يتجاوز حاجز 6000 جنيه والعملات الأجنبية تواصل تسجيل ارتفاعات قياسية. وصول أول رحلة طيران لمصر للطيران والإعلان عن استئناف عملياتها بواقع 5 رحلات يومية. الشرطة إنجاز 37500 وثيقة اضطرارية تمنح دون رسوم ضمن مبادرة العودة الطوعية. وزارة المالية تتجه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. صاعقة رعدية تضرب مستشفى ودمدني دون وقوع إصابات وسط المرضى أو الكوادر الطبية. خروج تطبيق البنك الزراعي بولاية القضارف ومناشدات للحكومة المركزية للتدخل وإنقاذ الموسم من الفشل. ليبيا تشيع سودانيتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق. وزير التربية والتعليم كنترول الشهادة السودانية وصل إلى المرحلة النهائية لرصد الدرجات. الهلال يواجه جاموس في مباراة تحديد المركز الثالث وراين سبورت يلتقي غورماهي الكيني في نهائي بطولة سيكافا. بهذا تنتهي عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دوانجا في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوما على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة. من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دابنجا إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهته قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دابنجا إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيرهم كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دابنجا: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراجة وما في زول مراقب السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دوانجا في هذا الخصوص:
4: إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجة إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فبتمنى أن تكون دي حقيقة الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: وإلا هي تسمع أكثر، يعني أنا بذكر نيت بلي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض التحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الديجاوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدجاوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37,500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر، وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب،
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما يعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في هذا السبب ومتوقع جدا لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا، والتراجع بتاع الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها لأنها تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إن هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعة بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضل إنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاعة مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في وفق حاليا لأن الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى. وبالرغم من إنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على إنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة إنه يكون اليوم الأخير في الحرب، ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بنشوفه أولوية قصوى في المرحلة دي. عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة. ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل دقائق القوى المدنية برضو، وبتناهض على إنه يكون إنه الحرب بتقيف، إنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شوفوا إنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بلد يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطعمين للحرب يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت الإمبريلا بتاعت إنه هم مدنيين، فدي حاجة ما مقبولة. لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إن هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحت الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجراس رود الموجودين في الأرض الشباب الموجودين. فأعتقد إنه محتاجين إنها محتاج تغيير النهج حقها والآلية حقتها يعني على أساس إنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس إنه جدا الحرب تقيف لازم يكون في سلام، لانه بس يعني احنا ممكن يعني نكون في نفس الموضوع في دائره حاجه حاول احنا قلنا انه لا دي لا الثلاث اللي عاد حقتنا قلناها للاسلاميين هم العسكر، انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، فلسه محتاج انها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك استاذه مريم حامد احمد على المشاركه. ومنها ننتقل الى الاستاذ خضر كوا، اهلا ومرحبا بك.
4: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان

0: وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يقنع الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية انتقالية. وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل اعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول أنه الحرب ده أصلاً قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني، ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فض الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ده إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوا.
0: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبة، يعني أصبحت الرباعية منتهية ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الحرب في السودان على أساس أنه يمشوا للسلام، وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع، وبالتالي أصبح كل من ذيل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرار الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيسه وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما

0: توحد، بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدول المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، انه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته اضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، و إضعافهم معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمه السياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها إنها تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ إنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يظهروا بشكل واضح إنه مصر تكون داخل الخماسية تعرقل كله جهود كويس، مستفيده من الضعف بتاع القوى المدنيه كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيده في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش انه يستمر في الحرب كويس، وهي مسانده ومدعومه من السعوديه، اخيرا ظهرت تركيا، واخيرا ظهرت ايران في الملعب، وبالتالي اصبح في 4 دول في اقليم البحر الاحمر وشمال افريقيا مساهمين مساهمه مباشره في انه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركه الاسلاميه، وبالتالي القوى الديمقراطيه والقوى الثوريه تتشتت.
1: شكرا جزيلا للاستاذ خضر كوا ولجميع المشاركين الذين اسروا هذه الحلقه بارائهم ومداخلاتهم حول مشاورات اديس ابابا التي دعت اليها الاليه الخماسيه وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت نتائج مسح الفقر المتعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنها الجهاز المركزي للإحصاء جدل واسع مع توقعات بتفاقم مؤشرات الفقر بعد الحرب الدائرة حاليا. وأظهرت النتائج أنه نحو 82.8% من سكان السودان يعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، وبلغت شدة الفقر 53.3%، وسجل مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد 0.441، ما يعكس أنه غالبية السكان مش ما بيعانوا من انخفاض الدخل، وإنما بيعانوا من حرمان متزامن في عدد من الخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة أو الكهرباء والسكن. يمكن بعض المراقبين شافوا أن الحرب المستمرة من فترة 3 سنة يمكن دفعت بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة مع اتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. بعض المراقبين بيفتكروا أن الحرب المستمرة منذ 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات يمكن يعني تدفع بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة، يعني نسبة الفقر ممكن تكون أكثر من 82% بعد الحرب طبعا بالتأكيد، لأنه النسبة دي كانت أو الإحصائية دي كانت قبل الحرب. والنتيجة دي نتيجة لاتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. فهل بيعكس الفقر في السودان مجرد انخفاض في الدخل، أم أنه أصبح حرمان من أبسط مقومات الحياة؟ وماذا تعني الأرقام اللي كشف عنها أول مسح وطني للفقر متعدد الأبعاد واللي أظهر يعني أنه أكثر من 4/5 السودانيين يعيشوا في حالة فقر؟ وتشمل الحرمان ده بيشمل التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والسكن زي ما قلنا. فالسؤال يعني النتائج دي بتعني شنو؟ وكيف يقاس الفقر متعدد الأبعاد؟ وما هي أبرز الأسباب اللي أوصلت السودان إلى هذه المعدلات المرتفعة؟ وكيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية؟ والأهم إنه السياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد السوداني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. المحاور دي وغيرها من الأسئلة طرحناها أمام ضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. وفي البداية بنسألك عن يعني ما هو تقييمك للدراسة دي، ومعروف إنها هي أجريت قبل الحرب في 2023، وتوقعاتك إنها بعد الحرب ممكن يكون الحال وصل أو النسبة دي ممكن تصل لي كم؟
2: راديو دبنجا، والسلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. الموضوع عن تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي، كما بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8%. شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة اتاحت فرص العمل داخل الاقتصاد. فهنا تنقسم يعني قسموها الاثنين بإضافة المتغير أربع متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي والصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا. وهي كنا بندور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، ولذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة. ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء على هذا التقييم الذي تم، وإن كان التقرير يعني اختص بفترة لفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير.
1: برضو من بين عوامل قياس مؤشرات الفقر اللي حدد المسح الإحصائي، يعني في المؤشر عن التعليم والصحة وبعض خدمات، يعني قياس على بعض الخدمات. فممكن تورينا ليه يعني اعتمدت الدراسة برضو على الجانب الخدمي وما في جانب اقتصادي، يعني إذا كانت الدراسة اقتصادية؟
2: أن احنا ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار أنه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في أنه يثبت بأن السودان فعلا دخل الحرب وهو يعاني أصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأنه الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط. لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، أن الحكومات تبنت سياسات معينة وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم عالم الاقتصاديين، يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك، وإلا دي مغالطة مجرد مغالطة يعني إذا كان. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بنقوله طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر. يعني الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشي عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي، انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. خلال الفترة دي بنلاحظ أن الاقتصاد بتلك السياسات اللي أنا دائما قاعد أعلنها في إنها سياسات نيوليبرالية تعتمد على فرضيات يعني ما عندها علاقة بالواقع، لقد يعني فرضت إنه يتحول الاقتصاد تدريجيا، وبقول تدريجيا ده من لأنه هذه السياسات تم تبنيها من أواخر سبعينيات القرن الفات ولغاية حسة في القرن الجديد، يعني تحول تدريجيا من اقتصاد يعتمد على خلق الثروة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الجبايات والرسوم ورفع الأسعار، تضخم يعني، لأن التضخم برضو ضريبة، وضريبة تقشفية على الغالبية يعني، في وقت تراجع في قدرة القطاعات الإنتاجية على خلق فرص العمل، وده عدم الاستجابة لمثل هذه السياسات النيوليبرالية التي كنا نتكلم فيها والقيمة المضافة. ونتيجة لذلك التضخم اللي كان متولد عن تلك السياسات بتاعت الجبايات والرسوم وخلق النقود وطباعة النقود والمشاكل التي كان يواجهها الاقتصاد في إطار الحصار الدولي اللي كان مفروض والذي ما زال مفروضا في الواقع الحصار الدولي، واللي هو كان منعكس في شكل تضخم مستمر وانعكس في ارتفاعات أسعار مستمرة، بحيث انه التضخم ده كان طوال الفترة بتاعت هذه السياسات كانت آلية لإفقار الأسر، وده كلام معروف يعني طبيعي جدا معروف في الاقتصاد، لأنه التضخم بيعيد توزيع الدخل القومي ضد الغالبية العظمى من المواطنين يعني، لأنه ضريبة تنازلية، وأدى إلى تآكل الأجور والقوى الشرائية وإجبار ملايين المواطنين على التقشف والحرمان القصري. ما في اثنين ثلاثة يعني، الضغط عالي جدا جدا، ودي هي نفس الأبعاد اللي بيقيسها التقرير كما هو واضح. برضو بيكشف التقرير استمرار الاختلال التنموي بين الريف والحضر في الولايات الريفية التي تمثل قاعدة الإنتاج الزراعي والحيواني، هي الأكثر حرمانا من الخدمات والاستثمارات، وده بيعكس نموذج نمو غير متوازن ويؤدي إلى ضعف الإنتاجية الوطنية وتعميق الفقر.
1: دكتور الفهم، وانت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، برضو يعني عايزينك توضح لنا كيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية والسياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
2: السؤال هيكون إجباري على أي مواطن خليك من المتخصصين فالحرب بالتأكيد جات هتكون ضاعفت من أزمة كانت قائمة أصلا لما قبلها من أوضاع اجتماعية محددة يعني، فهي جات فاقمت المشكلة بتاعت القاعدة الإنتاجية بالتدمير والتخريب لأجزاء واسعة كبيرة جدا منها، وتعطل النشاط الاقتصادي وتوسع النزوح واللجوء والاغتراب في الواقع، وتدمير وانهيار كثير جدا من الخدمات الأساسية، واستمرار تراجع الجنيه وارتفاع تكاليف المعيشة. للحرب تسببت فيهم. فما ممكن الجزم اليوم بنسبة جديدة للفقر متعدد الأبعاد بدون مسح ميدان جديد تمت برمجته حسب منتدى التدشين بأنه يكون في 2028 إن توقفت الحرب. في ناس بيقولوا لا 2030 الله أعلم, ده أمر يخص الجهاز المركزي للإحصاء. لكن من المشروع علميا القول بأن اتجاهات الاقتصاد تشير إلى أن نسبة 82% انتشار فقر و 53% يعانون الحرمان قد يكون رقما متواضعا فيما بعد الحرب. يعني ده حيكون رقم بسيط جدا جدا لأنه الواقع المدمر اللي حاصل دلوقتي بالتأكيد يعني حيكون صعب جدا على المواطنين, إلى خصوصا استثناء إعادة الإعمار يعني. فبالتأكيد الفترة الجاية حتشهد يعني بسبب خصوصا التدمير للخدمات الأساسية هتعكس يعني حجم كبير جدا من الحرمان رهيب يعني, سواء كان بشكل كهرباء موية تعليم صحة, يعني هتكون ما بالجودة أو بالكميات اللي ما كان عليه الاقتصاد قبل الحرب. عشان كده ده ممكن نعتبر هذه النسب هي سنة يعني خط أساس يبنى عليه تحليلات فيما بعد الحرب, خاصة لمناقشة القضايا الاقتصادية التي إما تؤدي لمزيد من الفقر فيما بعد الحرب أو إلى تقليص هذه النسبة فيما بعد الحرب. فالحكاية معتمدة في النهاية على السياسات وعلى النموذج التنموي اللي ممكن تتبناه الحكومة التي يعني ستدير البلاد والاقتصاد فيما بعد الحرب, سواء كان فترة انتقالية أو بانتخابات. لكن خلينا نقول بصراحة إن السودان لا يعاني يعني مهما كانت الحجج بتاعت الحكومة من موارد وضعف الموارد وكده, لكن السودان لا يعاني من نقص في الموارد الطبيعية بل من ضعف تحويل هذه الموارد إلى إنتاج وثروة وتنمية بشرية. دي لازم نكون متفقين عليها يعني. إذن عشان نكافح الفقر فده ما ممكن يتحقق باستمرار الاعتماد على المساعدات الإنسانية وأموال برامج مكافحة الفقر الدولية وحدها بحجة تفاقم الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني, ولا بحجة إجراءات نقدية ومالية معزولة. لكن ده كله ممكن يجي بإعادة بناء الاقتصاد المنتج واستعادة دور الدولة التنموية والاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية والتعليم والصحة, باعتبار أنهم الأساس الحقيقي لأي تعافي اقتصادي مستدام يؤدي إلى تقليص هذه النسبة وليست إلى زيادتها فيما بعد بحجج أخرى كما كانت الحجج التي أدت إلى انتشار هذا المعدل الذي يعني لا يشرف السودان والسودانيين بإمكانياته الكبيرة والعظيمة المعروفة والمشهود بها عالميا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم, واللي استضفنا فيه خبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي للحديث حول نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنه الجهاز المركزي للإحصاء. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشترك بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأتان وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني، والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعة أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دوانجا في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة. من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجا إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهته قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجا إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيرهم كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجا: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض ما في انفراجة وما في زول مراقب السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فبتمنى أنه تكون دي حقيقة الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: وإن هي تسمع أكثر، يعني أنا بذكر نتبه لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الانكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الديجاوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الديجاوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر، وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 6 من شهر 8 لسنة 2026، وتتابعون فيها ردود فعل متباينة تجاه انقسام القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا.
9: لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية.
8: انخفاض غير مسبوق لقيمة العملة السودانية مقابل الدولار.
10: حرب السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني.
8: شكاوى من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الاستهلاكية بأم درمان.
11: كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة.
8: نداءات لدعم لاجئين معسكر كرياندانغو بأوغندا من تفشي سوء التغذية.
12: دي مناشدة عليكم إنكم تقيفوا معانا، ونسأل الله إنه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات.
8: تحديات تواجه ذوي الإعاقة بمعسكر كرياندانغو بأوغندا.
13: ضرورة الاهتمام بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
8: شكاوى من نقص المساعدات الإنسانية وتدني الخدمات الصحية والتعليمية بمعسكرات اللاجئين بشرق تشاد.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الانقسام الأخير بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والرأي العام حول تأثيرها على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. في الفقرة القادمة جولة السودان اليوم استطلعت آراء الشباب في هذا الانقسام، ونبدأ مستمعينا الكرام من الأستاذ عبدالله جالي، عضو اتحاد شباب محلية الدبب بغرب كردفان والناشط السياسي حول هذا الانقسام، فنستمع لعبدالله جالي.
1: طيب، أنا من خلال رؤيتي للعملية السياسية أرى أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا يمثل أحد أكبر التحديات أمام أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة، في حين تدخل القوى السياسية أي عملية حوار وهي منقسمة حول شرعية المبادرة أو آلياتها أو الأطراف المشاركة فيها، تصبح فرص الوصول إلى توافق وطني أكثر تعقيدا، وتشير التقارير الأخيرة إلى وجود تباين في مواقف القوى السياسية، حيث شاركت بعض الأطراف في المشاورات بينما قاطعتها الأطراف أخرى بسبب خلافات تتعلق بالتمثيل وشروط العملية السياسية. وفي المقابل لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية التي يعيشها السودان. فالتجارب السودانية السابقة أصرت أن أي تسوية لا تقوم على مشاركة واسعة وتمثيل حقيقي لمختلف القوى الوطنية والمجتمعية يصعب أن تحقق استقرارا دائما. لذلك فإن نجاح أي مبادرة يعتمد على قدرتها على بناء الصيغة بين الأطراف وتوسيع قاعدة المشاركة وتقديم ضمان بأن الحوار لن يكون لصالح طرف دون آخر. من وجهة نظري فإن الأولوية اليوم يجب أن تكون لوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم مع دعم إقليمي ودولي يقتصر على التسيير وليس فرص الحلول. فكلما تسعى دائرة التوافق الوطني زادت فرص الوصول إلى اتفاق يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة. وفي النهاية فإن الأزمة السودانية لن تحل بمجرد عقدة ومجرد عقد اجتماعات أو مشاورات، وإنما بإرادة سياسية حقيقية وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والقبول بالحوار والتنازلات المتبادلة، لأن الاستمرار الانقسام لن يؤدي إلا إطلالة أمد الأزمة وتعقيد معاناة المواطنين.
0: أيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان حول هذا الانقسام الناشط السياسي الشاب خضر كوة، فنستمع إليه.
2: السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة الدولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب دي أصلاً قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فض الاعتصام، والانقسامات بدت لمن تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأس مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة، تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ده إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث سجل سعر الدولار ارتفاع غير مسبوق مقابل الجنيه السوداني وتخطى حاجز 6,000 جنيه وسط قلق من تصاعد هذا الارتفاع. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع؟ الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاديات بالجامعات السودانية يجيب.
3: ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني، وسعر الصرف فترة قليلة الماضية وتراوح ما بين 5,500 أو 5,600 إلى 5,000، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجح ما بين 5,600 إلى 5,800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6,000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صلى التعاملات داخليا السوق سوق الموازي تراوح ما بين 5,600 إلى 5,800. أنا مفتكر إنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن إنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن إن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. اتساع هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيراد العام في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام، دي كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ ب نسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، وأن لا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى المواطنين بمدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. حول هذا الأمر تحدث مواطن من أم

0: السلام عليكم.
1: الأسعار يعني ماشية في زيادة تقريبا من الشهر اللي فات لحد من شهر 7 لحد شهر 8 في زيادات في كل حاجة، في المواد التموينية. يعني السكر ب 4500، 4600، 4800، إيده كم يبيع بمزاجه الشهر تقريبا 5000، ما أقل من 5 الكيلو. اشتريت لتر الزيت ب 12000 ربع البصل الشهر اللي فات 7، الشهر ده ب 10، طبق البيض الشهر اللي فات ب 24، الشهر ده ب 31، الصلصة الفراشة مياسم البستان عملت 5000، العلبة كيلو اللبن بتاع البودرة يعني الشهر اللي فات 28، 26، 27. الأزهار طبعا أي دكان بتمشي له يعني سعره براه، الشهر ده 31، 32 الكيلو. بعد ذاك حسب اللبن وجودته، يعني الجبنة الشهر الفات الكيلو 18 ألف، الشهر ده 22 ألف، الطماطم 16 ألف، صابونة الحمام اللوكس الكبيرة ب 7 ألف، معجون السيجنال الكبير ب 7 ألف. الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر امبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل. يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة. ورطل اللبن ب 2000، في ناس بتبيعه ب 2200، في ناس بتبيعه ب 2400، في ناس بتبيعه ب 2600. لبن الحليب يعني دي مشتقات اليوم، يعني الاحتياجات، الفول، السلطة، العيش 3 عيشات بألف، بطاطس مثلا، يعني كده مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراجة وما في زول مراقب السوق. طبعا يعني السوق ما في زول مراقبه، تجار الجملة ديل في أي محل بيبيعوا بالسعر الداري، بيبيعوا داري تشتري يشتري، ما داري تشتري بطريقتك كيس الدقيق السيق الزماني ذاك عمل 4000، لما تيجي تشتري باكيت كامل 40000. يعني ما في شيء كده مبشر، سوق ما فيه رقابة. هسه اليومين دي الكهرباء طبعا غالية، اللوح بتاع التلج في ناس بتبيعه ب 27، وفي ناس بتبيعه ب 29، وفي ناس بتبيعه ب 30، ده في أم درمان في الولايات بتباع ب 40000 تلج وسخان ومشادر، وما معروف ذاته الموية بتاعته مصدرها وين، لأنه اللوح ذاته كله لون أصفر. مصرفات اليوم يعني لدول في السودان عنده أطفال ما أقل من 100 ألف في اليوم، يعني دي شهره 3 مليار، غير الإيجار، غير العلاج، غير الكهرباء، غير الغاز، غير الحاجات الجانبية، غير مصاريف المدرسة الصباح للأولاد. أسرة صغيرة بتتكون من 5 أنفار، 4 أنفار، من 60 لـ70، دي المصرفات بتاعتهم بتحت اليوم. الوضع ما مبشر، ولا دار كل يوم في سيادة. وحاول يعني أتذكر لكم في حاجة كده مفيدة أو في حاجة بيستخدموها الناس في يومهم. أنا طبعا العدس والرز والمكرونة يعني ما خدتين في حساباتي، عشان أنا أجيبهم يعني بشتري حسب الحوجة. مثلا الرز ب 2000، عدس ب 3، لكن الكيس بتاع المكرونة بتاع النوب الكبير ب 4500.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان. اليوم يعاني اللاجئين السودانيون بمعسكر كريان دانغو بأوغندا من نقص حاد في الغذاء، أدى إلى تفشي سوء التغذية في أوساط اللاجئين، مما استدعى سكرتارية تنسيقية اللاجئين بالمعسكر لإطلاق نداء عاجل إلى المنظمات الإنسانية والخيرية للتدخل الفوري لتوفير الغذاء. مزيد من التفاصيل في حديث راشد مصطفى، عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كريان دانغو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راشد مصطفى، راشد مصطفى السكرتير العام لرانش سيد شبين، وعضو بتاع المكتب القيادي السوداني. احنا الفيديو ده مسجل كمناشدة لكل المانحين أو الخيرين الأساس إنه يقدموا مساعدة لأخوانهم اللاجئين السودانيين الموجودين في كريان دانغو. فصراحة الأيامات دي بالذات أو عندنا آخر 3 شهور، إحنا في صراع حقيقي بين مع الجوع ومع المرض ومع الحاجات دي كلها، ووقفتكم معانا عشان نقدر نتغلب على الحاجات دي. من قبل 3 شهور أو 4 شهور مخزن المطبخ ما لقينا فيه مساعدة تذكر، وإحنا حتى المطابخ ال 13 ولا النايدل محددين الآن بأنه المصادر

0: تجفف أو تنتهي. أنتوا أهل الخير وأدرى بالحاجات الممكن تساعد الناس وتقويهم على حيله. صراحة يعني الوضع أنا ما عارف أقدر أصف لكم كيف، لكن برضو الفيديو ده إذا وصل لكل مانع إحنا برضو مستعدين إنه نقدم كل البيانات اللي بتأكد الكلام اللي لسه قاعدين نقوله لكم ده. وبرضو في حاجات أنتوا ما قاعدين تعرفوها، لكن صراحة يعني جد في حالات بتاعت أمراض سوء تغذية، وفي حالات بتاعت وفيات بسبب ده ذاته لرجل 60، وفي ناس أو طفل صغير برضو توفى بنفس الأسباب ده والعملية مستمرة. فجد يعني اللاجئين الآن بالذات الفيديو ده لو وقع في الخيرين السودانيين، أنتوا عارفين إنه الناس دي في وضع بتاع حرب، و ليهم لاجئين ليهم لأكثر من 3 سنين، وبرضو العملة بتاعتنا اتدهورت، يعني دي برضو بتأثر في حياتهم هنا، لأنه معظمهم أو 90% من اللاجئين الموجودين هنا إذا جاتوا حاجة بيديوا من أخوه ولا عمه ولا عمه القاعد في السودان هناك، لكن نسيح يحول 100 جنيه ويفكوا ب60 جنيه ما حتعمل له حاجة. افترض هو لو في حاجة تقدم له ولا سنه ذاته يقدر يسند الناس اللي هناك. فهذه مناشدة عليكم إنكم تقيفوا معانا، ونسأل الله إنه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخير.
1: ونبقى مستمعينا الكرام في معسكر كريان دانغو للاجئين السودانيين بأوغندا، حيث يواجه اللاجئين من ذوي الإعاقة تحديات كثيرة تضاعف من معاناتهم. مزيد من التفاصيل مع محمد مؤيد المبارك، مؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بمعسكر كريان دانغو.
2: السلام عليكم راديو دبنغا، أنا محمد المؤيد مبارك. محمد سعيد بالاستضافة مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة بمقاطعة كريان دانغو، معسكر اللاجئين، صاحب ومؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة. هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى تهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. يعني عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 ل 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هنالك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في التشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة. تواجه المبادرة عدد من الصعوبات، الضغط المتزايد أو الوصول المكثف للأشخاص ذوي الإعاقة من السودان أو حتى من دولة السودانيين من دولة جنوب السودان. هناك ضعف في الشراكات، أيضا هناك ضعف في التمويل المقدم أو حجم الاستجابة من المنظمات أو المبادرات الإنسانية. ندعو على المنظمات والفاعلين بضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
1: وفي الختام، مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئين السودانيين بمعسكرات شرق تشاد من نقص حاد في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم. مزيد من التفاصيل حول هذه المعاناة في هذا التقرير.
3: تتفاقم أزمة اللاجئين السودانيين في مخيمات شرق تشاد وتتنوع كل ما طال عمر بقائهم في المخيمات، حيث تتضاءل فرص حصولهم على المساعدات الإنسانية ولا حلول مستدامة تلوح في الأفق. رغم أن جهود المفوضية العليا للاجئين UNHCR واللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين سينار، وذلك بسبب التدفقات المستمرة للاجئين من داخل السودان نتيجة للحرب التي تدور هناك، وتواجه القطاعات الخدمية الأساسية من تعليم وصحة صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة بمخيماتهم، فإنهم فقط يوفرون لهم الأراضي، ويعمل اللاجئون على جلب البذور وجميع العمليات الزراعية، عند الحصاد يقتسمون المحصول بالنصف. الوضع الذي عمل على تفشي الأمراض وسوء التغذية لدى الأطفال والمسنين والحوامل. قطاع التعليم كغيره من القطاعات في مخيمات اللاجئين السوداني في شرق تشاد يعاني أيضا من نقص حاد بسبب التمويل، وذلك في المرحلة الابتدائية نلاحظ أن عدد الفصول الدراسية قليل بالمقارنة مع عدد التلاميذ، مما يعمل على تكدس كمية كبيرة من الطلاب في قاعات ضيقة قد تتجاوز 100 في بعض المدارس، وأيضا عدم توفر المراحيض وعدم توفر الأسوار في المدارس في المخيمات الجديدة، وأيضا نلاحظ عدم توفر المدارس المتوسطة، وذلك بسبب أن كل مدرسة كل مخيم به مدرسة واحدة، وهي لا تكفي لاستيعاب جميع التلاميذ في المرحلة المتوسطة. قد تلجأ بعض المخيمات إلى تقسيم التلاميذ لفترتين، فترة صباحية وفترة بعد الظهيرة. أيضا لنقص الكتاب المدرسي في المدرسة الثانوية، وخاصة في المساق العلمي، ولا توجد معدات للمعامل، كما أيضا عدم توفر الفصول في المدارس الثانوية، مما يجعل أيضا عدد الطلاب تبلغ 100 في الفصل الواحد. كما أن التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون كثيرا في برامج العملية التعليمية، وعدم اهتمام برياض الأطفال خاصة في المخيمات القديمة، وأيضا يعمل على انتشار الأطفال في سن رياض الأطفال في الشوارع والطرقات، وأيضا التزاحم في المدارس الابتدائية، كما أن نقص معلمي اللغة الفرنسية في مدارس مخيمات اللاجئين يلقي بظلاله، لأنها تعتبر مادة فرعية، لكنها هي اللغة الأساسية والأولى أو الرئيسية في الدولة المستضيفة، فأن الخريجين يجدون صعوبة في التواصل مع المجتمعات خارج المخيمات، بسبب أن المجتمعات خارج المخيمات خاصة الرسمية منها تتخذ اللغة الفرنسية اللغة الرسمية، ولم يتثنى للطلاب في المدارس أو مدارس اللاجئين من دراسة اللغة الفرنسية بشكل يمكنهم من أن يتواصلوا مع المجتمعات المستضيفة، كما أن فرص قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا ضئيلة جدا، لا تتناسب مع أعداد الأطفال التلاميذ الناجحين في المرحلة الثانوية، وأيضا عدم مقدرة الأسر على توفير الدعم لهم لمواصلة دراستهم على المبغى الخاصة، مما عمل على تسرب التلاميذ وخاصة الشباب أو الذكور منهم على وجه التحديد، فيهجرون المدارس ويسافرون إلى مناطق التعدين الأهلي في الصحراء، أو يعبرون البحر المتوسط بهجرات غير شرعية، مما يجعلهم طعما صائغا لحيتان البحر المتوسط. وأيضا تأخر امتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة أيضا يعمل على قلق لأولياء الأمور في مخيمات اللاجئين في شرق تشاد. وأيضا هناك مسألة عدم مقدرة الأسر لإرسال أبنائهم المقبولين في الجامعات السودانية الذين نجحوا في امتحانات السنة الماضية، كما أن ضعف الحوافز بالنسبة للمعلمين الذين يعملون في المدارس يعمل على عدم تشجيعهم للاستمرار في مهنة التدريس، وعدد كبير من الصعوبات التي يواجهها المعلم والتلميذ وأيضا أسرة التلميذ على وجه السواء. وفي قطاع الصحة الذي يعاني كثيرا من نقص الخدمات، حيث لا تتوفر الأدوية في صيدليات المستشفى، ما يضطر اللاجئون إلى ترك العلاج نتيجة لعدم توفر المال الكافي لشراء الأدوية التي يغلو ثمنها، وأيضا عدم توفر سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى المستشفى الإقليمي بأبشة، وعدم التغذية العلاجية في مراكز التغذية بالمستشفيات. وأخيرا أدخلت عملية بطاقات الدخول التي بلغ ثمنها 500 فرنك لكل بطاقة دخول، وهي عبارة عن بطاقة أو كراسة يدوم فيها التشخيص والعلاج، حيث كانت في الماضي تباع بثمن 100 فرنك وأصبحت الآن ب 500 فرنك.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة، ليكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص.
4: على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح. بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
6: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العرش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت انه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الان، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة.
5: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
6: لا لا انا ما بدون في المدينة ده توقعت، لان نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الاصلية او زراعة يعني ما في طريقة خالص.
5: نعم
6: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
5: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
6: أولا الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
5: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
6: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
5: نعم
6: هذا شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
5: وطيب
6: دارين المزيد لو في أي منطقة حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
5: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراتة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
6: والله يا أستاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المحرات غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك 120
5: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
6: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي الجرائد والمضمض شبيه ومقاتلة.
7: أوكي. نعم.
6: لكن يعني ما بسيت من مخمسين أو مخمسين ونص ما تنطع لأن الطاقة ذاته الجرائد صعبة شوية.
7: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماسية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
6: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
7: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
6: نعم التوقع الإنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناقة كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
7: نعم. وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
6: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن الملوى بقت ب15000 15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000، فما في رغبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
7: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
6: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
7: وطيب
6: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مر عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360-370، يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
7: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
6: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولحد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد دهسي بعد الأرض طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم أن احنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلد مزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
5: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
8: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
5: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 7 من أغسطس عام 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا، وفاة امرأتان وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. قرعة أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوراندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جادكري. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوما على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها، بزيادة بلغت 5.6 في خطوة من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجة إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهتي قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجة إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره من كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجة: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراج وما في زول مراقبة السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف براديو دوانجا في هذا الخصوص:
4: إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بالسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فأتمنى أنه تكون دي حقيقي الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: واللي هي تسمع أكثر، يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الدياوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدياوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما اعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكن له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في أديس أبابا متوقع جدا، لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا. والتراجع بتاع الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها، لأن تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي، فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إن هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعت بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضل إنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي، الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاعت مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في وفق حاليا لأنه الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى. وبالرغم من أنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على أنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة أنه يكون اليوم الأخير في الحرب، ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بيشوفوا أولوية قصوى في المرحلة دي، عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة، ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل دقائق القوى المدنية برضو، وبتناهض على أنه يكون إن الحرب بتقيف، أنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شوفوا أنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بلد يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطاعمين للحرب يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت الإمبريلا بتاعت إنه هم مدنيين، فدي حاجة ما مقبولة. لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين، لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب، الموجودين في الأرض تحيد، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجراس رود، الموجودين في الأرض، الشباب الموجودين. فأعتقد إنه محتاجين إنها محتاج تغيير النهج حقها والآلية حقتها، يعني على أساس إنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس إنه جدا رين حرب تقيف، لارين يكون في سلام، لانه بس يعني احنا ممكن يعني نكون في نفس النضوق في دائره حاجه حاول. احنا قلنا انه لا دي لا الثلاث اللي حقتنا قلناها، لا الاسلاميين لا هم العسكر، انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، فلسه محتاج انها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك استاذه مريم حامد احمد على المشاركه، ومنها ننتقل الى الاستاذ خضر كوا. اهلا ومرحبا بك.
4: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة دولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والحزاب السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني. ده لأسباب بتخص الحركة.

0: إن الخلف مدعومة بالسعودية، دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل الفضل الاعتصام، والانقسامات بدأت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية، مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة، تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح، في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ده إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية، قال الأستاذ خضر كوا:
0: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده، إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبها، يعني أصبحت الرباعية منتهية، ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط على الطرفين الحرب في السودان على أساس إنه يمشوا للسلام، وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع، وبالتالي أصبح كل من ديل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرارية الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيس وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوى الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدول المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوى الديمقراطية والقوى الثورية، وإضعافهم معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمها السياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها إنها تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يظهروا بشكل واضح أنه مصر تكون داخل الخماسية تعرقل كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع

0: على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانده ومدعومه من السعوديه، اخيرا ظهرت تركيا واخيرا ظهرت ايران في الملعب، وبالتالي اصبح في 4 دول في اغليم البحر الاحمر وشمال افريقيا مساهمين مساهمه مباشره في انه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركه الاسلاميه، وبالتالي القوى الديمقراطيه والقوى الثوريه تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوا ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
5: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية. حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية ويتم إنشاء أو تحديد مهام أو اختصاصاتها من السلطة الغضائية. كون أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أن يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العين أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم، ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام، قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة، دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد. يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعت المخالفة القانونية، ما ممكن تنظر إيجازيا خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعت المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأنه السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخها سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقصوا على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فأنا أفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
4: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
5: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة لها في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة لها شنو البخلات تواجد في المناطق بتاعت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلي الانضمام او انحيازة للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاع التعدين. الحاجة الثالثة المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو تجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، هربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دول. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس أنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من قوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس أنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين لما واحد يودوه أمام أي قاضي يكون مطمئن أنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر أنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر، سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادة التشكيل بتاعها.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتسبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
7: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جادكري. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة، من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجة إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهته قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجة إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الإنتاجية في القطاع الزراعي وغيره كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجة: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12,000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40,000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراج وما في زول مراقب السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دوانجا في هذا الخصوص:
4: أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل ونتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجة إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فبتمنى أنه تكون دي حقيقي الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: وإلا هي تسمع أكتر، يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء والمشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الدياوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدياوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 6 من شهر 8 لسنة 2026، وتتابعون فيها: ردود فعل متباينة تجاه انقسام القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا.
9: لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية.
8: انخفاض غير مسبوق لقيمة العملة السودانية مقابل الدولار.
10: حرب السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني.
8: شكاوى من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الاستهلاكية بأم درمان.
11: كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة.
8: نداءات لدعم لاجئين معسكر كيرياندانغو بأوغندا من تفشي سوء التغذية.
12: دي مناشدة عليكم إنكم تقيفوا معانا، ونسأل الله إنه ربنا يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات.
8: تحديات تواجه ذوي الإعاقة بمعسكر كيرياندانغو بأوغندا.
13: ضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
8: شكاوى من نقص المساعدات الإنسانية وتدني الخدمات الصحية والتعليمية بمعسكرات اللاجئين بشرق تشاد.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الانقسام الأخير بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والرأي العام حول تأثيرها على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. في الفقرة القادمة جولة السودان اليوم استطلعت آراء الشباب في هذا الانقسام، ونبدأ مستمعينا الكرام من الأستاذ عبدالله جالي، عضو اتحاد شباب محلية الدبب بغرب كردفان والناشط السياسي حول هذا الانقسام، فنستمع لعبدالله جالي.
1: طيب، أنا من خلال رؤيتي للعملية السياسية أرى أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا يمثل أحد أكبر التحديات أمام أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة، في حين تدخل القوى السياسية أي عملية حوار وهي منقسمة حول شرعية المبادرة أو آلياتها أو الأطراف المشاركة فيها، تصبح فرص الوصول إلى توافق وطني أكثر تعقيدا، وتشير التقارير الأخيرة إلى وجود تباين في مواقف القوى السياسية، حيث شاركت بعض الأطراف في المشاورات بينما قاطعتها الأطراف أخرى بسبب خلافات تتعلق بالتمثيل وشروط العملية السياسية. وفي المقابل لا ينبغي النظر إلى هذا الانقسام باعتباره نهاية لفرص الحل، بل باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة السياسية التي يعيشها السودان. فالتجارب السودانية السابقة أصهرت أن أي تسوية لا تقوم على مشاركة واسعة وتمثيل حقيقي لمختلف القوى الوطنية والمجتمعية يصعب أن تحقق استقرارا دائما. لذلك فإن نجاح أي مبادرة يعتمد على قدرتها على بناء الصيغة بين الأطراف وتوسيع قاعدة المشاركة وتقديم ضمان بأن الحوار لن يكون لصالح طرف دون آخر. من وجهة نظري فإن الأولوية اليوم يجب أن تكون لوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم مع دعم إقليمي ودولي يقتصر على التسيير وليس فرص الحلول. فكلما تسعى دائرة التوافق الوطني زادت فرص الوصول إلى اتفاق يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة. وفي النهاية فإن الأزمة السودانية لن تحل بمجرد عقدة ومجرد عقد اجتماعات أو مشاورات، وإنما بإرادة سياسية حقيقية وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والقبول بالحوار والتنازلات المتبادلة، لأن الاستمرار الانقسام لن يؤدي إلا إطلالة أمد الأزمة وتعقيد معاناة المواطنين.
0: أيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان حول هذا الانقسام الناشط السياسي الشاب خضر كوة، فنستمع إليه.
2: السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة الدولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية انتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والحزاب السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب دي أصلاً قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فض الاعتصام، والانقسامات بدت لمن تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأس مصر هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة، تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ذاك إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث سجل سعر الدولار ارتفاع غير مسبوق مقابل الجنيه السوداني وتخطى حاجز 6,000 جنيه وسط قلق من تصاعد هذا الارتفاع. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع؟ الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاديات بالجامعات السودانية يجيب.
3: ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني، وسعر الصرف فترة قليلة الماضية هو يتراوح ما بين 5,500 أو 5,600 إلى 5,000. داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجح ما بين 5,600 إلى 5,800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6,000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صل التعاملات داخليا السوق الموازي تراوح ما بين 5,600 إلى 5,800. أنا أفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن إن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. اتساع هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيرادات العامة في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام، دي كل عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ ب نسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، وأن لا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اشتكى المواطنين بمدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. حول هذا الأمر تحدث مواطن من أم درمان إلى جولة السودان اليوم، فلنستمع إليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الأسعار يعني ماشية في زيادة تقريبا من الشهر الفات لحد من شهر 7 لحد شهر 8 في زيادات في كل حاجة، في المواد التموينية، يعني سكر ب 4,500 4,600 4,800، ايده كم يبيع بمزاجه الشهر تقريبا 5,000، ما قل من 5 الكيلو. اشتريت لتر الزيت ب 12,000، ربع البصل الشهر الفات 7، الشهر ده ب 10، طبق البيت الشهر الفات ب24، الشهر ده ب31، الصلصة، الفراشة، مياسم، البستان عملت 5000 العلبة، كيلو اللبن بتاع البودرة يعني الشهر الفات 28 26 27. الأزهار طبعا أي دكان بتمشي له يعني سعره براه الشهر ده 31 32 الكيلو، بعد ذاك حسب اللبن وجودته. يعني الجبنة الشهر الفات الكيلو 18000، الشهر ده 22000. الطماطم 16000، صابون

0: الأسعار بتختلف يعني، في زيادات من الشهر اللي فات، في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر امبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل. يعني خلاص الحاجة ثبتت، دي ثبتت يعني، بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة. ورطل اللبن ب 2000، في ناس بتبيع ب 2200، في ناس بتبيع ب 2400، في ناس بتبيع ب 2600. لبن الحليب يعني، دي مشتقات اليوم يعني، الاحتياجات، الفول، السلطة، العيش 3 عيشات ب 1000، البطاطس مثلا يعني كده. مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة، وما في انخفاض وما في انفراج، وما في زول مراقب السوق طبعا. يعني السوق ما في زول مراقبه، تجار الجملة ديل في أي محل بيبيعوا بالسعر الداري، بيبيعوا داري تشتري تشتري ما داري تشتري بطريقتك، كيس الدقيق السيق الزماني داك عمل 4000، لما تيجي تشتري باكيت كامل 40000. يعني ما في شيء كده مبشر، سوق ما فيه رقابة. بس اليومين دي الكهرباء طبعا غالية، اللوح بتاع التلج في ناس بتبيعه ب 27، وفي ناس بتبيعه ب 29، وفي ناس بتبيعه ب 30. ده في ومدرمان في الولايات بيتباع ب 40000، تلج وسخان ومشادر، وما معروف ذاته المويه بتاعته مصدره وين، لانه اللوح ذاته كله لون اصفر. مصرفات اليوم يعني لدول في السودان عنده اطفال ما اقل من 100000 في اليوم، يعني دي شهره 3 مليار، غير الايجار، غير العلاج، غير الكهرباء، غير الغاز، غير الحياة الجانبية، غير مصاريف المدرسة الصباح للأولاد. أسرة صغيرة بتتكون من 5 أنفار، 4 أنفار، من 60 لـ70، دي المصاريف بتاعتهم بتحت اليوم. الوضع ما مبشر، ولا دار كل يوم في سيادة. بحاول يعني أذكر لكم في حاجة كده مفيدة، أو في حاجة بيستخدموها الناس في يوم. أنا طبعا العدس والرز والمكرونة يعني ما خاتين في حساباتي، عشان أنا أجيبهم يعني بشتري حسب الحوجة. مثلا الرز ب 2000، عدس ب 3، لكن الكيس بتاع المكرونة بتاع النوب الكبير ب 4500.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان. اليوم يعاني اللاجئين السودانيون بمعسكر كيرياندانغو بأوغندا من نقص حاد في الغذاء، أدى إلى تفشي سوء التغذية في أوساط اللاجئين، مما استدعى سكرتارية تنسيقية اللاجئين بالمعسكر لإطلاق نداء عاجل إلى المنظمات الإنسانية والخيرية للتدخل الفوري لتوفير الغذاء. مزيد من التفاصيل في حديث راشد مصطفى، عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كيرياندانغو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راشد مصطفى، راشد مصطفى السكرتير العام لرانش سيد شبين، وعضو بتاع المكتب القيادي السوداني. احنا الفيديو ده مسجل كمناشدة لكل المانحين أو الخيرين الأساسيين يقدموا مساعدة لأخوانهم اللاجئين السودانيين الموجودين في كيرياندانغو. صراحة الأيامات دي بالذات، أو عندنا آخر 3 شهور، إحنا في صراع حقيقي مع الجوع ومع المرض ومع الحاجات دي كلها، ووقفتكم معانا عشان نقدر نتغلب على الحاجات دي. من قبل 3 شهور أو 4 شهور مخزن المطبخ ما لقينا فيه مساعدة تذكر، وإحنا حتى المطابخ 13 ولا النايدل محددين الآن بأن المصادر تجفف أو تنتهي. انتوا الخير وادرى بالحاجات الممكن تساعد الناس والقيوم على حيله. صراحة يعني الوضع انا ما عارف اقدر اصف لكم كيف، لكن برضو الفيديو ده اذا وصل لكل مانح احنا برضو مستعدين انه نقدم كل البيانات اللي بتأكد الكلام اللي لسه قاعدين نقوله لكم ده. وبرضو في حاجات انتوا ما قاعدين تعرفوها، لكن صراحة يعني جد في حالات بتاعت امراض سوء تغذية، وفي حالات بتاعت وفيات بسبب ده ذاته لرجل 60، وفي ناس او طفل صغير برضو توفى بنفس الاسباب ده، والعملية مستمرة. فجد يعني اللاجئين الان بالذات الفيديو ده لو وقع في الخيرين السودانيين، انتوا عارفين انه الناس دي في وضع بتاع حرب، و ليهم لاجئين ليهم لأكثر من 3 سنين، وبرضو العملة بتاعتنا اتدهورت، يعني دي برضو بتأثر في حياتهم هنا، لأنه معظمهم أو 90% من اللاجئين الموجودين هنا إذا جاتوا حاجة بيديوا من أخوه ولا عمه ولا عمه القاعد في السودان هناك، لكن نسي يحول 100 جنيه ويفكوا ب 60 جنيه ما حدا

0: يعمل له حاجه. افترض هو لو في حاجه تقدم له هو لازم انه ذاته يقدر يسند الناس اللي هناك. فدي مناشده عليكم انكم تقفوا معانا، ونسال الله انه ربنا يوفقنا واياكم لفعل الخير.
1: ونبقى مستمعينا الكرام في معسكر كريان دانغو للاجئين السودانيين بأوغندا، حيث يواجه اللاجئين من ذوي الإعاقة تحديات كثيرة تضاعف من معاناتهم. مزيد من التفاصيل مع محمد مؤيد المبارك، مؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بمعسكر كريان دانغو.
2: السلام عليكم راديو دبنغا، أنا محمد المؤيد مبارك. محمد سعيد بالاستضافة مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة بمقاطعة كريان دانغو، معسكر اللاجئين، صاحب ومؤسس المبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة. هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى تهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانوا من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. يعني عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، متليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل أوغندا. أيضا هناك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في التشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر، تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة. تواجه المبادرة عدد من الصعوبات، الضغط المتزايد أو الوصول المكثف للأشخاص ذوي الإعاقة من السودان أو حتى من دولة السودانيين من دولة جنوب السودان. هناك ضعف في الشراكات، أيضا هناك ضعف في التمويل المقدم أو حجم الاستجابة من المنظمات أو المبادرات الإنسانية. ندعو المنظمات والفاعلين بضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر واستيعاب احتياجاتهم في كافة البرامج أو الأنشطة داخل المعسكر.
1: وفي الختام، مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئين السودانيين بمعسكرات شرق تشاد من نقص حاد في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم. مزيد من التفاصيل حول هذه المعاناة في هذا التقرير.
3: تتفاقم أزمة اللاجئين السودانيين في مخيمات شرق تشاد وتتنوع كل ما طال عمر بقائهم في المخيمات، حيث تتضاءل فرص حصولهم على المساعدات الإنسانية ولا حلول مستدامة تلوح في الأفق، رغم أن جهود المفوضية العليا للاجئين UNHCR واللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين سينار، وذلك بسبب التدفقات المستمرة للاجئين من داخل السودان نتيجة الحرب التي تدور هناك. وتواجه القطاعات الخدمية الأساسية من تعليم وصحة صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة بمخيماتهم، فإنهم فقط يوفرون لهم الأراضي، ويعمل اللاجئون على جلب البذور وجميع العمليات الزراعية، عند الحصاد يقتسمون المحصول بالنصف. الوضع الذي عمل على تفشي الأمراض وسوء التغذية لدى الأطفال والمسنين والحوامل. قطاع التعليم كغيره من القطاعات في مخيمات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يعاني أيضا من نقص حاد بسبب التمويل، وذلك في المرحلة الابتدائية نلاحظ أن عدد الفصول الدراسية قليل بالمقارنة مع عدد التلاميذ، مما يعمل على تكدس كمية كبيرة من الطلاب في قاعات ضيقة قد تتجاوز 100 في بعض المدارس، وأيضا عدم توفر المراحيض وعدم توفر الأسوار في المدارس في المخيمات الجديدة، وأيضا نلاحظ عدم توفر المدارس المتوسطة، وذلك بسبب أن كل مخيم به مدرسة واحدة ولا تكفي لاستيعاب جميع التلاميذ في المرحلة المتوسطة. قد تلجأ بعض المخيمات إلى تقسيم التلاميذ لفترتين، فترة صباحية وفترة بعد الظهيرة، أيضا لنقص الكتاب المدرسي في المدرسة الثانوية وخاصة في المساق العلمي، ولا توجد معدات للمعامل، كما أيضا عدم توفر الفصول في المدارس الثانوية، مما يجعل أيضا عدد الطلاب تبلغ 100 في الفصل الواحد، كما أن التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون كثيرا في برامج العملية التعليمية، وعدم اهتمام برياض الأطفال خاصة في المخيمات القديمة، وأيضا يعمل على انتشار الأطفال في سن رياض الأطفال في الشوارع والطرقات، وأيضا التزاحم في المدارس الابتدائية، كما أن نقص معلمي اللغة الفرنسية ومدارس مخيمات اللاجئين يلقي بظلاله لأنها تعتبر مادة فرعية، لكنها هي اللغة الأساسية والأولى أو الرئيسية في الدولة المستضيفة، فأن الخريجين يجدون صعوبة في التواصل مع المجتمعات خارج المخيمات بسبب أن المجتمعات خارج المخيمات خاصة الرسمية منها تتخذ اللغة الفرنسية اللغة الرسمية، ولم يتثنى للطلاب في المدارس أو مدارس اللاجئين من دراسة اللغة الفرنسية بشكل يمكنهم من أن يتواصلوا مع المجتمعات المستضيفة، كما أن فرص قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا ضئيلة جدا لا تتناسب مع أعداد الأطفال التلاميذ الناجحين في المرحلة الثانوية، أيضا عدم مقدرة الأسر على توفير الدعم لهم لمواصلة دراستهم على المبغى الخاصة، مما عمل على تسرب التلاميذ وخاصة الشباب أو الذكور منهم على وجه التحديد، فيهجرون المدارس ويسافرون إلى مناطق التعدين الأهلي في الصحراء أو يعبرون البحر المتوسط بهجرات غير شرعية، مما يجعلهم طعما صائغا لحيتان البحر المتوسط، وأيضا تأخر امتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة أيضا يعمل على قلق لأولياء الأمور في مخيمات اللاجئين في شرق تشاد، وأيضا هناك مسألة عدم مقدرة الأسر لإرسال أبنائهم المقبولين في الجامعات السودانية الذين نجحوا في امتحانات السنة الماضية، كما أن ضعف الحوافز بالنسبة للمعلمين الذين يعملون في المدارس يعمل على عدم تشجيعهم للاستمرار في مهنة التدريس، وعدد كبير من الصعوبات التي يواجهها المعلم والتلميذ وأيضا أسرة التلميذ على وجه السواء. وفي قطاع الصحة الذي يعاني كثيرا من نقص الخدمات حيث لا تتوفر الأدوية في صيدليات المستشفى، ثم يضطر اللاجئون إلى ترك العلاج نتيجة لعدم توفر المال الكافي لشراء الأدوية التي يغلو ثمنها، وأيضا عدم توفر سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى المستشفى الإقليمي بأبشة، وعدم التغذية العلاجية في مراكز التغذية بالمستشفيات، وأخيرا أدخلت عملية بطاقة الدخول التي بلغ ثمنها 500 فرنك لكل بطاقة دخول، وهي عبارة عن بطاقة أو كراسة يدوم فيها التشخيص والعلاج، حيث كانت في الماضي تباع بثمن 100 فرنك وأصبحت الآن ب 500 فرنك.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة ليكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
7: الموسم كان شويه بالمطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمه، لكن الناس زرعت السنه دي كل المدن طلعت لنا بره في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول المعارك والدخول ذاته في الحروب سرق كل اللي حصل بتاعت القرش المزرع. والآن المطر استعدل يعني هسألنا مطرتين ثلاثة مطر تقال والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة
8: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت.
7: لا لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
8: نعم
7: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
8: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
7: أبداً أستاذ لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا ما جابوا لنا أي حد.
8: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
7: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق وفي والدحمد ب 13,000 الملوى عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000
8: نعم نعم
7: فده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت
8: وطيب
7: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدتوا على على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلاً تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلاً الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
7: والله يا أستاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120
8: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
7: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
8: أوكي. نعم
7: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
8: نعم طيب الحماية كيف نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف.
7: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
8: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
7: نعم نعم التوقع النهائية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناطق كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع من توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
8: نعم، وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
7: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق، الآن الملوى يجد بخمستاشر ألف. 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رقابة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
8: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
7: نعم هو ده الحاصل، الان في البلد دي بالذات يعني مقلق.
8: وطيب
7: الرقابه ما في، الرقابه السوق ما في، الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا لرب العالمين هو اللي بياكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بإذن رب العالمين.
8: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
7: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا. شوف المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا أخوان أنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
6: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جادكري. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة، من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجة إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهته قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجة إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيرهم كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجة: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر امبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني مش بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراجة وما في زول مراقب السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فبتمنى أن تكون دي حقيقة الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: وإن هي تسمع أكثر، يعني أنا بذكر نسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض التحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الديجاوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الديجاوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37,500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر. وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا اهلا وسهلا، مرحبا بك بروف حسن بشير محمد نور، استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعات السودانيه. بنحاول نستضيفك في لقاء خاص بخصوص استئناف الدراسه بالجامعات السودانيه في مقرها الاصليه، واللي هو ده قرار انه يلزم جميع الطلاب وهيئه التدريس وكده انهم يرجعوا العاصمه المثلثه ويستأنفوا الدراسه. يعني دارين في الاول نعرف انه ليه نظرا لأيضا استغلالية الجامعات، فليه صدر مثل هذا القرار وكل الدلائل تشير إلى أنه البنية التحتية، الأمن، السلامة، أعضاء هيئة التدريس والطلاب، المقومات، يعني البنية التحتية كلها للبحث العلمي يعني ما جاهزة، فشنو الغرض من صدور مثل هذا القرار؟
3: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، التحية لك ولراديو دبنجا وللمستمعين والمستمعات في كل مكان. وطبعا القرار، لما تصدر قرارات من وزارة معينة مختصة، ده طبعا بيعتبر أنه قرار سياسي أو قرار سيادي. لكن المشكلة بأنه المسألة بتاعت التعليم العالي ده يعتبر أنه من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، يعني وتكوين رأس المال البشري اللي هو مرتبط ليس فقط بحاضر البلاد وإنما بالمستقبل، يعني هو يعتبر من أهم الركائز الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان. لذلك أنه القرارات دي مرتبطة بأول حاجة كما ذكرت باستغلالية الجامعات، ويعني باحتبار يعني ذات شخصية احتبارية، يعني المفروض أن تكون الحرية في لها الحرية في اتخاذ القرارات وفقا للمتطلبات الأساسية لاستئناف الدراسة. جانب الثاني أنه القرار ده مرتبط بعدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات من موظفين وتقنيين وعمال وحرس جامعي إلى آخره، يعني أن هذه المسألة تتطلب أنه النظر لهذه القرارات بشكل موضوعي وعلمي، وأنه بعيد جدا من أي احتبارات غير أكاديمية أو يعني سياسية. وبالتالي أنه ده المفروض هذه القرارات تستند إلى المعايير البيئة الجامعية وضمانات الأمن والسلامة والقدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات العمليات التعليمية والحد الأدنى من مقومات الحياة بالنسبة للناس. فبالتالي أنه يعني القرارات في هذه الحالة هي شديدة الحساسية. وكما تعلم أستاذ إبراهيم أنه الحرب دي وضع يعني خلقت أوضاع استثنائية أثرت بصورة كبيرة جدا على البنية التحتية للجامعات وعلى الخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفي ظروف زي دي يعني أنه بيكون في سؤال مهم جدا جدا، هل فعلا بتتوفر المقومات الأساسية التي تسمح بعودة الجامعات إلى مقرها الأصلية دون الإضرار بالعمليات التعليمية وبسلامة المنسوبية الجامعات والطلاب وأولياء الأمور؟ ده طبعا أنه بتتطلب عدد من المتطلبات، والموضوع ما متعلق بالعاصمة فقط يعني أستاذ إبراهيم، وإنما بالجامعات في مختلف أنحاء السودان. وما ننسى أنه في جامعات موجودة في ولايات كردفان الكبرى وولايات دارفور الكبرى، وهي الأكثر تضررا يعني سواء كان بالعمليات العسكرية أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية يعني. فهذه كلها أنه ممكن نحن نستعرض المتطلبات الأساسية إذا سمح الوقت بذلك.
2: نعم.
3: أنه هي
2: نعم تفضل تفضل.
3: يعني ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر؟ يعني لأنه أساسا نحن بنأكد أنه المزلة بتاعت فتح الجامعات واستئناف الدراسة دي مهمة وطنية مهمة جدا جدا، ما في خلاف حولها يعني، لكن الأهم من ذلك أنه هذه العملية تستوفي المعايير، معايير التعليمية، معايير الجودة الخاصة بالبيئة الجامعية، تتعلق بالمزالة بتاعت السلامة، بالمقومات بتاعت الحياة، بالخدمات الأساسية، بالمزالة بتاعت التقويم والاحتماد الأكاديمي، بالمزالة بتاعت السلامة، المخرجات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، الشهادات وتقويم، المزالة بتاعت تنافسية الخريجين، والمزالة بتاعت مستقبل الجامعات وسمعتها يعني. فبالتالي من أول هذه المتطلبات والمقومات هي المزالة بتاعت البيئة الجامعية، ودي ما بتختصر على المزالة بتاعت وجود يعني مباني وقاعات، بتشمل منظومة متكاملة فيها قاعات ومعامل ومكتبات وشبكات الاتصالات والإنترنت والمرافق الصحية والخدمات الإدارية الضرورية للطلاب يعني، والدراسة والامتحانات وسكن الطلاب وسائل النقل ومرافق الإعاشة، وأنه توفر بيئة أمنية تسمح باستمرار الدراسة باطمئنان يعني بشكل طبيعي. ودي يعني أنه يعني عندها ارتباط بالمزالة بتاعت المتطلبات بالنسبة للعملية التعليمية الحديثة يعني، يعني وجود معامل مجهزة ومثلا مختبرات ومستشفيات ومشارع ومكتبات حديثة وشبكات معلومات مستقرة وقاعات تستوفي متطلبات السلامة، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودي عناصر أساسية بتمثل الحد الأدنى اللي بتقوم عليه أي مؤسسة جامعية محترف بها أكاديميا إقليميا ودوليا. وبالتالي في الظروف الحالية دي بنجد أن العديد من الجامعات خاصة الواقعة في العاصمة والولايات المتأثرة بالحرب تعرضت لأضرار كبيرة جدا نتيجة للعمليات العسكرية، وده بيطرح تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين واستيفاء المعايير الأكاديمية المعروفة. ده الجانب الأول. الجانب الثاني غياب الخدمات الأساسية اللازمة للحياة والعمل، لأنه في إنسان لازم تتوفر له حياة معينة، ولا يمكن فصل نجاح العملية التعليمية عن توفر الخدمات الأساسية اللي بتضمن استمرار الحياة اليومية بصورة مستقرة. وتشمل دي طبعا لازم تكون في كهرباء، وانت شايف المستوى بتاع خدمات الكهرباء الآن في السودان. المياه مرتبطة بشكل أساسي بالمزالة بتاعت توفر الكهرباء، المياه الصالحة للشرب، والخدمات الصحية، والأدوية توفرها، ووسائل الاتصالات الضرورية، ووسائل النقل حتى بالأسعار المناسبة يعني، وفي الأوقات المناسبة يعني. وبالتالي أنه حنلقى أنه أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والطلاب حيواجهوا تحديات كبيرة جدا في الحصول على هذه الخدمات في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة لأنه في ناس عندهم ممكن يتعرضوا لأمراض، وزي ما تلاحظ أنه في أمراض كثيرة منتشرة، إضافة للأمراض المزمنة، ودي بتحتاج لمتابعة طبية منتظمة يعني، سواء كانت بالنسبة لبعض أعضاء التدريس أو أولياء الأمور أو حتى بعض الطلاب، وده ما بيكون مضمون في ظل استمرار الضغوط الخاصة يعني بالنسبة للقطاع الصحي حالياً. وده بترتب عليه ارتفاع المخاطر الصحية، وده أمر بيهدد سلامة الأفراد وبيأثر بصورة مباشرة في قدرتهم على واجباتهم الأكاديمية سواء كانت في المزالة بتاعت التعليم أو التعلم. وده ما بتختصر الآثار دي فقط على نقص الخدمات على الجانب الإنساني، بل أن هي بتمتد إلى المزالة بتاعت تأثيرها على انتظام الدراسة، إجراء الامتحانات، تشغيل المعامل والأجهزة العلمية، وحفظ البيانات والمراجع، ودي كلها عناصر أساسية بالنسبة للعملية التعليمية. الجانب الثالث من المتطلبات هو أن المزالة بتاعت توفر السكن والاستقرار الاجتماعي، لأنه أعداد كبيرة جدا من السكان وخاصة الخرطوم يعني ومدينة الخرطوم وبحري وأجزاء من أمدرمان تعرضت لتخريب يعني كبير جدا، طال المنازل والممتلكات الشخصية، وده أدى إلى فقدان كثير من الأسر مقاومة الاستقرار السكني. وده يعني أنه بعنا أنه في عدد كبير جدا من ضحايا التدريس والعاملين والطلاب ما بيملكوا مساكن صالحة للإقامة عند العودة، وده بيضطرهم للبحث عن مساكن بالإيجار. وطبعا المستوى بتاع الإيجارات مرتفعة بشكل يعني لا يتناسب مع مستويات الدخول، ويعني أنه ارتفاع تكاليف السكن، وبعد ذا كان الحاجة لمصادر بديلة للطاقة مثلا الشرائح بتاعة الطاقة الشمسية وأي وسائل أخرى، وده بيضيف أعباء مالية كبيرة جدا لا تتناسب مع مستويات الدخول المالية خاصة لأعضاء التدريس ولكثير من أولياء الأمور أيضا. وفي غياب البرامج واضحة لتعويض المضطرين أو إعادة تأهيل المناطق السكنية، بيصبح الاستقرار الأسري والاجتماعي شرط غير متوفر. وبالمناسبة المزعجة الذي أصلا المفروض تكون مرتبطة ببرنامج قومي لإعادة الإعمار، يعني برنامج متكامل، وليس أن المسألة تكون في جزر معزولة. يعني الجانب الرابع هو ضعف القدرة الاقتصادية لأعضاء التدريس، وده طبعا معروف وقريب، ده كان في إضرار بالنسبة لأعضاء التدريس استمر مدة طويلة، يعني لأنه المسألة بتاعت تراجع القوة الشرائية للمرتبات والأجور يعني حصل بصورة كبيرة، زي ما تلاحظ في المسألة بتاعت انخفاض قيمة الجنيه السوداني، يعني بحيث أصبحت يعني

0: الدخول لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وتزداد يعني حدة المشاكل دي عند أضافة تكاليف السكن والنقل والغذاء والرعاية الصحية وتوفير مصادر بديلة للكهرباء، اتصالات ضرورية طبعا حتى للعمليات التعليمية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وبالتالي بنلقى أنه يعني مطالبة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعودة إلى مقر الجامعات دون معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية، ده بيؤدي إلى يعني عدم الاستقرار الوظيفي وعدم القدرة على التفرغ للعمل الأكاديمي والبحث العلمي بالشكل المطلوب والتحصيل. المتطلب الخامس هو أنه البيئة الأمنية وسلامة المجتمع والسلامة الشخصية، يعني سلامة المجتمع، سلامة الجامعات، السلامة الشخصية بالنسبة للناس يعني. وهذه بتشكل أن واحد أهم الشروط التي تقوم عليها العملية التعليمية. الجامعات يعني بتستقبل أعداد كبيرة جدا من الطلاب بما فيهم الطالبات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار وأولياء الأمور، وده بيستوجب وجود بيئة تتوفر فيها درجات كافية من الأمن والاستقرار. وفي حالة النزاعات طبعا أو ما بعدها بتصبح قضايا الأمن المجتمعي دي وحماية المدنيين دي عندها أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي وثقت وقوع انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك النساء والبنات خلال فترة الحرب. وده يعني أنه لابد أنه يجد التقييم المناسب لاستئناف الدراسة يعني، وينبغي أنه يعني توفير أو دراسة البيئة المحيطة بالجامعات، وأنه مدى توفيرها للحماية والأمان لمنسوبي هذه الجامعات. والمطلب السادس هو وضع الجامعات الكبرى الواقعة في وسط الخرطوم، على سبيل المثال جامعة الخرطوم، جامعة النيلين، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وحتى جامعة الرباط الوطني مثلا. ودي تعرضت المنطقة دي يعني خلال الحرب لدمار كبير جدا للبنية التحتية والمباني والخدمات، وحتى في تقارير حكومية أشارت لأنه يعني المسألة دي بتتطلب إجراءات كبيرة جدا جدا في هذه المنطقة لإعادة التأهيل قبل استئناف النشاط بصورة طبيعية، وهو ما انعكس أيضا على نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لخارج هذه المنطقة. إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع العمل هنا في وسط الخرطوم، فكيف تستطيع الجامعات بالاكتظاظ الذي يمكن أن يكون موجود فيها يعني أنه توفر البيئة المناسبة مثلا للخدمات المستمرة وإمداد كهربائي ومائي واتصالات ومواصلات وصحة وإعاشة وتأمين وسلامة وإلى آخره، يعني أنه المسألة برضو ما لازم أنها تكون متوفرة. المتطلب السابع هو تأثير غياب البيئة المناسبة لجودة التعليم والتقويم الأكاديمي، ودي مسألة في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم، لأنه دي ترتبط جودة التعليم العالي ارتباط مباشر بتوفر البيئة الأكاديمية المناسبة مثلا، ودي بتشمل مقومات التقويم الأكاديمي السليم مثل انتظام الدراسة وكفاية أعضاء هيئة التدريس، يعني مين بروفيسور لحد مساعد تدريس المفروض يكونوا وفقا للمتطلبات المستهدفة للتقويم الأكاديمي الصحيح، وتوافر المعامل والمكتبات والالتزام بالساعات الدراسية المحتمدة، يعني أنك أنت لازم توفر، لازم تدرس عدد الساعات دي، يعني مش أنك تقوم تختصرها ولا كلها تكون أوضاع استثنائية، وإجراء الامتحانات وفقا للضوابط والمعايير العلمية وضمان العدالة والشفافية في التقويم، واستيفاء متطلبات التدريس العملي يعني العملي والتدريب وإلى آخره يعني، والالتزام بمعايير الاحتماد وضمان الجودة، وده باكش كامل، حزمة كاملة يعني من المتطلبات.
1: نعم.
0: وأي إخلال بهذه المقومات ده بيؤدي إلى تراجع جودة المخرجات التعليمية وإضعاف صغة المجتمع الأكاديمي في الشهادات الممنوحة والمخرجات، خاصة إذا تم تجاوز المعايير العلمية بسبب ظروف استثنائية، وهذا ما يتم تكراره دائما أنه نحن في ظروف استثنائية والتقويم يتم بشكل استثنائي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا يعني دون وجود معالجات أكاديمية محتمدة يعني عشان تقنع الأوساط الأكاديمية.

0: المهتمة بالتقييم دي أن فعلا في معايير يعني بالنسبة للعملية التعليمية والعملية الأكاديمية بشكل تام. الجانب الثامن هو المتعلق باستغلال الجامعات وضمان الجودة والاحتمال، لأنه التعليم العالي في مختلف دول العالم بيقوم على مبدأ الاستقلال للمؤسسات الأكاديمية بحيث تستند القرارات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلى معايير المهنية الأكاديمية وإلى متطلبات الجودة والاحتمال، نحن ذكرنا بعض منها. وبناء على ذلك يعني لابد من ربط القرارات الأكاديمية باختبارات غير أكاديمية، يعني بعيد من التأسيس، ودي يعني أي اختبارات يعني غير أكاديمية دي بتصير مخاوف تتعلق باستغلالية الجامعات، وقد يؤثر في ثقة مؤسسات الاحتماد الإقليمي والدولي في مدى التزام الجامعات السودانية بالمعايير المحترف بها، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على الاحتراف بالشهادات وعلى فرص الخريجين في المنافسة داخل أسواق العمل سواء كان على مستوى الإقليمي أو دولي، وعلى سمعة المؤسسات التعليمية والتعليم العالي في السودان. وبالمناسبة في عدد كبير جدا من الأجانب كان بيدرسوا في السودان، هل الأجانب ديل الآن حيرجعوا للجامعات السودانية؟ هل في عدد كبير جدا من أولياء الأمور اللي عندهم إمكانيات مالية حييجوا للجامعات السودانية عشان يدرسوا أولادهم بالعملات الصعبة بالنقد الأجنبي زي ما كان حاصل قبل الحرب؟ ودي كانت بالشكل مصدر بتاع دخل أساسي بالمناسبة بالنسبة للجامعات، هي في أشد الحاجة بالنسبة لها، ودي أسئلة مهمة جدا جدا. في الجانب التاسع أنه جانب بتاع البحث العلمي طبعا، لأنه هو جزء أساسي جدا من التعليم العالي. التعليم العالي ليس هو عملية تعليمية أو تدريسية فقط، وإنما أيضا مرتبط ارتباط وثيق بالمزارة بتاعة البحث العلمي، وده بيعتبر من أكبر مكونات الجامعة تأثرا بالحروب والأزمات الممتدة. وكانت الجامعات السودانية أصلا بالعاني يعني قبل الحرب من محدودية التمويل وضعف الإنفاق على البحث العلمي ونقص التجهيزات يعني المعملية وصعوبة الوصول إلى قواعد البيانات والمراجع العلمية، فما بالك الآن بما أدت إليه هذه الحرب. وأنه طبعا أنه الحرب دي أدت إلى تفاقم التحديات اللي بتواجه البحث العلمي نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبحث العلمي وتعطل المعامل وفقدان الأجهزة والمعدات وتشتت الباحثين ونزيف العقول وانخفاض الموارد المالية المخصصة للجامعات، لأنه الآن الاقتصاد هو اقتصاد حرب والموارد متوجهة بشكل أساسي للعمليات العسكرية والأمنية. وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب جدا استعادة النشاط البحثي بالمستوى المطلوب دون برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل الجامعات وتوفير التمويل اللازم وإعادة بناء الشراكات العلمية وضمان استقرار البيئة الأكاديمية. وده طبعا مرتبط بجوانب سياسية وجوانب أمنية، ومرتبط بالمسألة بتاع التجاوب المجتمع الدولي مع الوضع في السودان مع الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية القائمة في السودان، والمسألة بتاعة إمكانية استقطاب الاستثمار الأجنبي والشراكات الأجنبية. وختاما ممكن نقول أنه استئناف الدراسة دي زي ما ذكرت عنه هو هدف وطني مهم جدا جدا، وأنه لابد من السعي لتحقيق هذا الهدف بشكل مستدام، وده بتطلب توافر الحد الأدنى. يعني نحن كلامنا ده مش ضد المسألة بتاعت أنه استئناف الدراسة أو إعادة الجامعات أبدا، وإنما هو المسألة بتاعت تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام ومستقر وبيفي بالمتطلبات الأساسية بالنسبة للعملية التعليمية والمقومات الأكاديمية والجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية اللي بتكفل سلامة المجتمع الجامعي وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي وتضمن يعني معايير التقويم الأكاديمي. وبالتالي أي غرار بعودة الجامعات يعني أي قرار بإعادة الجامعات إلى يعني المغار بتاعتها الأساسية حيكون أكثر نجاح يعني واستدامة إذا استند إلى تقييم فني. يا أستاذ إبراهيم، تقييم فني مستغل. لمدى جاهزية كل جامعة على حدة حسب ظروفها وفقا لمعايير واضحة تشمل سلامة البنية التحتية، توفر الخدمات الأساسية، الاستقرار الأمني، القدرة على توفير بيئة تعليمية تستوفي متطلبات الجودة والاحتماد الأكاديمي. وإضافة لأن إعادة بناء التعليم العالي بعد الحرب لا بد أن يكون جزءا من برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار، وأن يضع حماية رأس المال البشري وصيانة سمعة الجامعات السودانية في مقدمة الأولويات بما يضمن الحفاظ على مكانة التعليم العالي يعني وسمعته وسمعة المجتمع الأكاديمي، ويعني أنه وثقة المجتمع أيضا الأكاديمي الإقليمي والدولي. وده طبعا بيتطلب بشكل أساسي طبعا إيقاف الحرب وتوجيه الموارد نحو المزالة بتاعت إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وجذب المزالة بتاعت الاستثمارات الأجنبية والمنح والإعانات والشراكات وجميع المقومات الاقتصادية والمزالة بتاعت الدعم الاجتماعي الضروري بالنسبة للمحتاجين. ويعني حتى أنت لما تجي تمارس العملية التعليمية ستواجه بأنه عدد كبير جدا من الطلاب محتاجين لدعم، يعني حتى في المزالة بتاعت الأكل والشراب والسكن وإلى آخره. فبالتالي أنه هذه الجوانب كلها ضرورية جدا لاستدامة العملية التعليمية ولضمان جودتها يعني. وده ما أنه يعني أنا في رأيي يعني ده مرتبط بالمزالة بتاعت إيقاف الحرب، يعني في الظروف دي من الصعب جدا توفير هذه المتطلبات، ولكن يمكن القول بأن على الأقل أن تتوفر بالحد الأدنى المطلوب الذي يفي بالنقاط التي أشرنا إليها.
1: نعم، البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة السودانية، نحن شاكرين لك في راديو دبنجا على زمنك وعلى هذا الحديث حول متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية. وكويس أنك نبهتني أنه تتعلق بكل الجامعات في كل الأقاليم وليس بالخرطوم، بولاية الخرطوم وحدها، في كل الولايات الأخرى. وواضح أنه في مشكلة كبيرة، يعني كثير من الأشياء لازم تحدث وكثير من الترتيبات قبل أن يتم توفير بيئة يعني تقدر تساعد بالحد الأدنى زي ما قلت أنت بالمتطلبات الأكاديمية حقت يعني تأهيل وتخريج ناس. وأنا بتكلم معك برضو يعني معلش نختم سريع، يعني المحيط الاجتماعي ذاته للطالب الجامعي، ما هو الطالب الجامعي تطوره وتحصيله الأكاديمي مربوط أيضا بالمجتمع يعني. فأنا بشوف فيديوهات هسي إنه تشوف شارع الجمهورية دي من أول لآخر وما في زول، فالطلبة دي أصلا برضو هم عندهم زي السمكة في الماء، عندهم محيط اجتماعي يعني مفروض يتحركوا فيه، في ندوات بيحضروها، في فعاليات، في منافسات، في شنو يعني، في مجتمع مستقر جاوب على كل الأسئلة الأساسية حقت الأمن والأكل والشراب وكده. الحاجة دي هسي ما فيشة، فعندك تعليق سريع على الحاجة دي؟
0: والله طبعا أنت ذكرت أستاذ إبراهيم موضوع مهم جدا، لأنه أساسا الجامعات هي ما مزال بتاعت يعني تعليم ويعني بحث علمي فقط، وإنما أنشطة كثيرة جدا، يعني الطلاب يمارسون نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي، نشاط رياضي. إضافة لذلك أنه هذا الجو يوفر بيئة نفسية بالنسبة للطلاب تساعد في المزال بتاعت الاستيعاب. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها ليست ترف يعني وليست هي مسائل يعني ثانوية، بل بالعكس هي جوانب مرتبطة بالجوانب النفسية وبتأهيل الإنسان للقدرة على الاستيعاب وإعادة إنتاج روحه يعني، وأنه استيفاء الجوانب المادية والروحية بالنسبة للإنسان. وفعلا مدينة الخرطوم بالتحديد تعرضت لدمار كبير جدا جدا، أنه بيعزل هؤلاء الطلاب عن البيئة السلامة. أنا طبعا ذكرت البيئة المحيطة بالجامعات يا أستاذ إبراهيم، نعم. البيئة المحيطة للجامعات وكل واحد من الجوانب اللي أنا اضطرت لها ده بيشتمل على مجموعة من الجوانب المحيطة به التي ذاتها تحتاج يعني تفسير وتوضيح إلى آخره. وأنت ده الجزء اللي أنت ذكرته ده من سلامة البيئة المحيطة بالجامعات وتوفير كل الجوانب الاقتصادية. على سبيل المثال، أين يأكل هؤلاء الطلاب وأين يشربون، والمسألة بتاعت نحن ذكرنا المسألة بتاعت المياه والصرف الصحي على سبيل المثال يعني المسألة بتاعت المرافق الخاصة بالخدمات يعني في المنطقة دي، يعني ما أنت بتجيب كمية كبيرة جدا من الناس وده أكل وشراب وحمامات ومساجد ومصليات وثقافة والرياضة وما شابه ذلك وأنشطة أخرى، فكيف يمكن أن توفر كل هذه مرتبطة جميع كل البيئة الحياتية؟ بيئة ضرورية جدا للتعليم والتعلم والجوانب الأكاديمية وجوانب البحث العلمي وللمسألة بتاعت الجودة والتقويم الأكاديمي، جميع هذه الاختبارات توضح في الاختبار وتحسب يا أستاذ إبراهيم، كلها بتحسب.
1: نعم.
0: الملاحظة بتاعتك ملاحظة سليمة جدا، لأنه أنت إذا جيت أنك تعمل عملية تعليمية في الفراغ فده أنه طوال حيأثر على الجودة بتاعت العمل بتاعك وعلى تقييمك طبعا. انت نعم. الان لما تقوم في سلامه مثلا في السودان وفي امن وفي حاجات زي دي ما خاض على معايير، لما تقول في استقرار اقتصادي ولا الوضع الاقتصادي ما دي خاض على معايير، لما تجي تقيم الوضع الاجتماعي او اي أو الوضع النفسي بالنسبه للناس او المساله بتاعت الخدمات الصحيه ما دي برضو خاض على معايير، فكلها مرتبطة ببعض. عشان كده أنا قلت ده برنامج وطني شامل، يعني أنه ما بينفصل عن بعض البعض. أنت لو جيت تفككه وتعمله في جزر معزولة حتواجه تحديات كبيرة جدا جدا وممكن تواجه الفشل بالمناسبة.
1: نعم.
0: المشكلة أنه يعني كلامنا ده كله نحن بنتكلم عشان أنه الناس تتجنب يعني الخوض في منزلقات أنها هي غير آمنة، يعني فأنه لابد أن تحسب الخطة بعناية كبيرة، لأنه عملية التعليم العالي والبحث العلمي عملية في غاية الحساسية والأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل، وأهم حاجة المستقبل، مستقبل الأجيال القادمة يعني.
1: نعم. بروف الزمن سرقنا زي ما بقوله بيوصلنا حدود زمن البرنامج. أنا شاكر لك كثير يعني على حديثك، ونأمل إنه نتحدث معك تاني في يعني في قضايا تتعلق بالمجال الأكاديمي والمجال البحثي والعلمي.

كنت معايا رفيق الدرب ونحن اتنين فلذاتنا كم الأنسان بيكملوا بعضنا حب.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة ب الحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد في خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في إرسالنا ليوم الخميس الموافق 6 شهر 8 أغسطس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. زيادة في الدولار الجمركي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 60 يوما، والجنيه السوداني يوالي الانخفاض. ارتفاع في أسعار السلع في أم درمان ولوح الثلج يقفز إلى 30,000 جنيه. 500 لاجئ سوداني من ذوي الإعاقة يواجهون نقص الخدمات في معسكرات يوغندا. ردود أفعال واسعة من الشباب حول المشاورات الجارية للسلام ومطالبة بوقف إطلاق النار. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جادكري. طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم على سعر الدولار الجمركي ليرتفع من 3740 جنيها إلى 3960 جنيها بزيادة بلغت 5.6 في خطوة. من المتوقع أن تنعكس على تكاليف الواردات وأسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لراديو دبنجة إن رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6 خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن هذا الإيقاع المتسارع يكشف أن هنالك أزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية.
0: من جهتي قال الخبير الاقتصادي أوهاج سيد لراديو دبنجة إن السبب الرئيسي للزيادة في الدولار الجمركي نتيجة طبيعية لتدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، وأرجع ذلك إلى عجز الميزان التجاري باعتبار أن الواردات أكثر من الصادرات بسبب تعطل قطاعات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أسباب زيادة الدولار الجمركي، السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره من كده اللي هي الدائم الأساسي كان.
0: ومن جهة أخرى أكد اجتماع حكومي في السودان لمجلس الوزراء السوداني على ضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة الحدودية الموقعة بين الولايات ودول الجوار، وسط اتجاه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية. وأوضح اجتماع فريق العمل المكلف بوضع المعالجات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية أن الإطار القومي لتجارة الحدود يكفل توحيد المرجعيات وينظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والولائية بما يقود إلى إحكام تجارة الحدود. اشتكى مواطنون في مدينة أم درمان من موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتجاوزت الزيادة في بعض السلع 40%. وقال مواطن من حي الثورة الحارة العاشرة لراديو دبنجة: سعر كيلو السكر ارتفع من نحو 4500 إلى 4800 جنيه خلال الشهر الماضي، ليصل حاليا إلى نحو 5000 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الطعام 12,000 جنيه وكيلو دقيق سيجا 4000 جنيه، فيما يباع الباكيت الكامل بنحو 40,000 جنيه. كما وصل سعر المكرونة نوبو إلى 3500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدكوة 14,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني الأسعار بتختلف، يعني في زيادات من الشهر الفات في زيادات، وممكن تمشي تشتري الليلة بتلقى سعر غير سعر أمس، وممكن تمشي تشتري بكرة بتلقى سعر غير سعر مبارح. يعني كل يوم الأسعار زايدة، ما في شيء في السودان حاليا نزل أو سعره بينزل، يعني خلاص الحاجة ثبتت دي ثبتت، يعني بس بيكونوا شنو بحاولوا داير يزيدوا السعر كل مرة، مع الأسعار كل يوم ماشية زايدة وما في انخفاض وما في انفراج وما في زول مراقبة السوق طبعا، يعني السوق ما في زول مراقبه.
0: أثار الانقسام الأخير بين القوى السياسية بشأن مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية حول تأثيره على فرص إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حل الأزمة السودانية. وقال منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن الانقسام بين القوى السياسية السودانية إلى جانب ضعف آليات الوساطة الإقليمية والدولية يمثلان أبرز العقبات أمام جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد. وأضاف براديو دوانجا في هذا الخصوص:
4: أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل ونتيجة متوقعة ويجب تفاديها بالسرعة القصوى.
0: من جهتها حذرت سارة أحمد المختصة في مجال الحماية من أن الانقسام الذي برز بين القوى السياسية السودانية حول مشاورات أديس أبابا قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة ويؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. وقال سارة أحمد لراديو دبنجا إن نجاح أي عملية سياسية يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حقيقية تضع حدا لمعاناة السودانيين، مؤكدة أن الرغبة في إنهاء الحرب ينبغي أن تكون الدافع الأساسي لجميع القوى السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية أو الحسابات الضيقة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ومن هنا بنادي كل الأطراف السياسية والجماعات المشتغلة في العمل السياسي إنها تقدم المصلحة دي فوق أي شيء، وإنه في النهاية إحنا السودانيين ما لنا غير السلام والتطلع له، ودائما يكون محركنا الأساسي هو الرغبة في رفاه واستقرار شعبنا السوداني ورجعتنا لبيوتنا ولحياتنا الطبيعية وتنمية بلدنا. فبتمنى أنه تكون دي حقيقي الرغبة والمحرك للسياسيين.
0: من جهتها دعت الناشطة السياسية مريم أحمد إلى ضرورة إعادة توجيه مسار العملية السياسية في السودان بما يضمن مشاركة أوسع للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، منتقدة ما وصفته بالنهج الحالي الذي تتبعه الآلية الخماسية في إدارة المشاورات السياسية. وقالت لراديو دبنجا أن الشمولية في أي عملية سياسية لا تتحقق بمجرد إشراك أطراف محددة، وإنما من خلال الاستماع إلى مختلف الأصوات المدنية المؤمنة بالسلام وضمان مشاركة النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: واللي هي تسمع أكثر، يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه لما أنا أتكلم عن الانكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين، لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب، الموجودين في الأرض تحيد، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب.
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندانغو للاجئين في أوغندا يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة. وأعلن مؤسس المبادرة محمد مؤيد المبارك أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح بين 480 إلى 500 شخص وفقا لإحصاء أجرته المبادرة حتى مايو من العام الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات أو حتى التهديد المباشر.
0: شيعت الجالية السودانية بمدينة طبرق الليبية يوم الثلاثاء جثامين امرأتين وطفلة من ضحايا حادث غرق مراكب الهجرة قبالة سواحل طبرق بعد التعرف على هوياتهن. وقال مالك الدياوي رئيس منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية إن الجثامين سلمت إلى الجالية السودانية بعد التعرف عليها، مشيرا إلى مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع ذوي الضحايا. وناشد الدياوي السودانيين المقيمين في ليبيا عدم المجازفة بعبور البحر على متن قوارب الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنها غير آمنة وتسببت في مآسي إنسانية متكررة. أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية استكمال ترتيبات دعم العودة الطوعية للسودانيين من مصر عبر إرسال فرق لاستخراج وثائق السفر الاضطرارية للمخالفين لقوانين الإقامة، وأكدت إنجاز المرحلة الأولى بإرسال 37500 وثيقة مجانية مع اعتماد الجوازات المنتهية الصلاحية للراغبين في العودة بتوجيهات من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار جدا نهار الخميس في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، وحارا إلى حار نسبيا في بقية ولايات السودان، مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولاية وسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في جنوب ولاية البحر الأحمر وفي القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وولايات دارفور. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات، وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامة واختصاصات من السلطة الغضائية. كون أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه. فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة؟ المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندلة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندلة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق بتاعت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالة في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار بالبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم، وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا

0: الذهب الآن الإمارات بهرب الذهب منه، هربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الإمارات تهريب الأسلحة. الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء هو كان بيتاجر في أسلحة لغوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار بتاعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من قوات الشرطة بأنهم عذبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية. للأسف بنقول الكلام ده، ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين. لما واحد يودوه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر، سواء كان اتجار بالبشر او تهريب اسلحة او غيره، لانه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت امرة السلطة الارادة التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة، والتي تناولنا فيها القرارات التي اصدرها مجلس امن والدفاع، والخاصة بانشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
0: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم.
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات.
2: تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
3: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
6: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه نحن من مسؤوليتنا نحن كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما، يعني خاصة فتبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة. إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، البيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيط زي 10%، لكن إما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
5: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
6: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وهذا الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوى بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس إطلاقا، لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدوه حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي لعشر يوم لأسرة، يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جدا أصله، حتى وين كان أنا لما تكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة، كان قدر شنو، وقدر كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقت موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف، يعني كلام اللي بتكلمه كله إنه نقدم لدارفور بكده ونقدم للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود، يعني إطلاقا ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت، يعني الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لانه في الواقع هنا ما في ما في ما في غذاء كافي كده، ما في، لان الناس اصبوا انه نسي النسيه، يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس، يعني دي كان نتيجه الاهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الان انه الناس اللي قاعدين في مجتمع الدولي اللي قاعدين في مجلس الامن والامم المتحده حتى الان ما ساعد لحل المشاكل كله على اساس انه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلموا بيجي بده مخترعات وجرد دعم، فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في وقت. يعني الوقت بيمشي والناس بيموتوا. يعني
7: يعقوب انتوا اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحه للشرب، قلتوا انه السنه دي حتى الخريف تاخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقه قريضه، في معسكرات كثيره يعني الاعلام اصبح ما قادر يصلها وما عارفين اي حاجه عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكله شح المياه في المعسكرات؟
6: زي ما حدثت انا كان كلمت جمله المعسكرات خاصه، بس انا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريضه، يعني انه هو نسيه منسيه، قلت لك هو ده في اخر ركن ذاك ما في زول بيجيب خبره. ومنقطعين ما انا مع في الاتصال، لان عشان انه ما هسه شبكات الا ستارلينك، ما في شبكات، وستارلينك ده بسيط جدا، وناس ممكن ده يوصلوا رساله شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغال، لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا ستارلينك. وستارلينك ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات قريده زي وزي المعسكرات الباقيه، يعني ما عندهم اي حاجه، انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود، يعني ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس اللي قاعدين في قريده مثلا، لان قريده شويه بعيد مننا وبعيد من الولايه. الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يرسلوا الرسالة بتاعتنا بصورة حقيقية، وناس قاعدين بيقدموا عمل إنساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء. يعني
7: مشكلة المياه
6: أصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لأن الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان، وده خطر. الآن حس أنا بتحدث معك من داخل معسكر كلمة، المياه حتى الآن ما نزل، يعني قدر زراعة، يعني حتى الآن الناس ما بدأ الزراعة، يعني المياه تأخر، ولو مياه في بيه حال ولاقى المويه الجاريه وناس ممكن يشربوا وبيموتوا وبكون بحي واي حاجه، لكن بيه حال ده حسه مويه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمه في كثير من الاماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمه زيه زي اي معسكرات الباقيه ايضا كذلك. في المعسكرات الباقيه ما من اي معسكر والا يكون في زحمه في المياه، المياه على الشرب ما موجوده، الناس بمشي بيشربوا مويه في الوادي، ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه، يعني مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله وياكل بيع عياله وكده. صعب جدا الوادي، يعني وادي حاجه جدا المياه ده. طبعا ان احنا ما نقدر نقول اكثر من ما حسه، يعني احنا قاعدين نتكلم، لان قاعدين ننادي المجتمع ده اللي كان موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا اخواننا مليون ميت ما يطلع وان احنا بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير، لأن ما في زول بيجيب خبرنا، يعني مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا أي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلموا التبرعات، أننا قاعدين نسمع في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجودة. يعني
7: الصحة
6: والأمراض والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة، حتى المنظمات مرة يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشتة، والروشتة ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام، يعني إنه واحد بيجي بيحط الروشتة في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، إنه الأدوية ما موجودة. الوضع الصحي متدهور جدا، يعني ما في وصف ذاته عشان نقوله، يعني لأن اتكلمنا كثير في الإعلام لكن دايرين انقاذ المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي، يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافة بين البشر، فإنه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما إنه على الأقل إنه أعلم يكون موحد. لكن لو تركونا بكده أن إحنا ذاتا في فهمنا وفي قلوبنا نقط إنه أن إحنا عبارة البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
7: يعني أحس كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
6: نديك نموذج مثلا، نديك نموذج، أنا حس حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهى من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمساواة، معسكر ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني انه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد الا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته اي منظمة انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف، حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص ما عندهم دعم وكده، حتى دون التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا كم جامع الدعم يقادروا، وهسا مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون ألايت بعد شهر يقادر، لأن خلاص يعني ده تحذيراتنا. يعني كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه نحن نقني الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا يعني. انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء الى حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعيه مع ناس دي الناس الصحه الانجابيه السودانيه برضو مشاركين مع الوزاره، برضو مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر. يعني انا اقول لك نديك مثال بالنسبه للزمان لما كان السنه اللي فاتت لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمه لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا، كذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة الحصة علينا موجودين. يعني الصحة ده يعني متدهور تمام، انت كنت في تمال بكرة بعد بكرة المنظمات ده قادر.
7: تمام، يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
6: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بنا كده، في رغم إنه حنينها الآن ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأنه قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن الكلام ده كله نقول المزيد، ما يخلوا للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل، نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني، يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كله فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغلوا لنا عمل انساني ووصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء، بعدين يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذاك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يجيبوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب، اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منطقيين. اصبح انه مشاكل كردفان ده تاني بيجي عبء على دارفور، لأنه عشان إنه ناس كردفان الحرب حس التقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودو التجار كمان بودو لناس كردفان. ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في دارفور في كردفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلموا في منابر ده كله كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، وأن إحنا ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا وربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على أساس أنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الأمن وأمم المتحدة لهم عليهم ما يخلي أرواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملينا
7: تمام.
6: في الضوء وسيطنا علينا ما يخلوا أرواحنا لعاتق الناس أصلا ما عندهم حمية لمجتمع تمام. لمجتمع الإنسان البشري.
7: شكرا جزيلا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: د بنګا.
1: عناوين الاخبار من راديو د بنګا اليوم الجمعه 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البورندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربة. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلنج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية ما دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء، وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دابنغا إن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية، وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا سراحهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام الماء والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث مجاعة بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت حي هاشم ضيف الله لراديو دبنغا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غيثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكانا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنغا إن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و 20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنغا إن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنغا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولاً رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي منذ اندلاع الحرب في أبريل 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمع بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما يعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في أديس أبابا متوقع جدا، لأن الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا. والتراجع بتاع الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها، لأن تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي، فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إن هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعت بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضل إنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب، دي الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاعت مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في وفق حاليا لأن الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى. وبالرغم من إنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على إنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة إنه يكون اليوم الأخير في الحرب، ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بنشوفه أولوية قصوى في المرحلة دي. عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة، ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل دقائق القوى المدنية برضو، وبتناهض على إنه يكون إنه الحرب بتجيف، إنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شوفوا إنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بلد يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطعمين للحرب، يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت الإمبريلا بتاعت إنه هم مدنيين، فدي حاجة ما مقبولة. لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين، لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب، الموجودين في الأرض تحيد، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجراس رود، الموجودين في الأرض، الشباب الموجودين. فأعتقد إنه محتاجين إنها محتاج تغيير النهج حقها والآلية حقتها، يعني على أساس إنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس إنه جدا الحرب تقيف، لازم يكون في

0: نفس الموضوع في دائرة حاجة، حاول احنا قلنا انه لا لا دي لا الثلاث اللي عاد حقتنا اللي قلناها، لا الاسلاميين اللي هم العسكر، انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، ف لسه محتاجة انها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك أستاذة مريم حامد أحمد على المشاركة، ومنها ننتقل إلى الأستاذ خضر كوة. أهلا ومرحبا بك.
2: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة الدولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية انتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والحزاب السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضوا الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول أنه الحرب ده أصلاً قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني، ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فض الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة مدى الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ذاك إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوة.
2: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبة، يعني أصبحت الرباعية منتهية ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الحرب في السودان على أساس أنه يمشوا للسلام، وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع، وبالتالي أصبح كل من ديل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية

0: انه الحرب تستمر اكبر قدر من الزمن، على اساس انه القوه المدنيه تنتهي وتنجلي من الساحه السياسيه في السودان، وبالتالي المساحه او الملعب يكون مفتوح لاستمراريه الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في انها تدعم جيش الحركه الاسلاميه ويتفوق على جيش تعسيس وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما تتوحد، بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدول المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافهم معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمها سياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها إنها تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يصهروا بشكل واضح إنه مصر تكون داخل الخماسية تعالج كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداه ومدعومة من السعودية، أخيرا ظهرت تركيا، وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في أنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوة ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: عليكم أصدقاء مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بما زاله مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا، الأستاذة رزان علي المحامية، لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
3: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014، لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة يعني، شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب يعني. الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت، تحت قانون روم الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق، التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي إلى تبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإيفيدنس، الإثباتات لا تصب في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي يعني، حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
2: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
3: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية. في الأساس هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات يكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي يعني. فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك. وأثناء ال 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كذا. أما بخصوص الضحايا وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم. من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت. فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة، في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم يعني. دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى يعني بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وده الضرر الحقيقي لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب من الناحية التكنيكال من الناحية التقنية هو الباب لم يغلق يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني لكن طبعا نكون واقعيين كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش يعني
2: أستاذ رزان وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت تحقيقات لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع
3: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار يعني إنذار مبكر زي early warning بس لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني وده عنده أهمية بالغة جدا في شنو بالضبط إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة خاصة فيما يتعلق بالجرائم جرائم ضد الإنسانية لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج فده بيساعد في الحاجة دي لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيله وبناءه في حد ذاته يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنهم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية صلاحية مكتب المدعي العام إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده يوضح إن الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به، يعني فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح انه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم. يعني
2: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك إنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
3: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر إنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن، يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى إنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية، يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرى. بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية ما دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس أن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غربي دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دابنغا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية، وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث ما جاء بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غيثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكان على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا أن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولاً رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموال جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في فبراير 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الاسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70% فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان مختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات الثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز، حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دابنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يواندا.
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد انه في عدة اسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الاجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنه برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو

0: هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة، لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والمرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن. كما ذكرت العدد متغير ويتغير كل ساعة، يحصل تسليم جديد لهذه المركبة.
1: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
2: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم. يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية، بذات النسبة حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم.

0: سعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في إزدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية. ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في إنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وإنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية، بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على إنها تستجلب نقد أجنبي مستدام. ولا بد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
1: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف، وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها. ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
2: المواطن محتاج حقيقة لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء، والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء، يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت الآن موجودة عندنا في محلية الجوز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد، وأنا أتمنى إنه الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة، من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة، وبنعاني برضو من المسألة بتاعت الآثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي أمراض الحساسيات يتهم او يقال انه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الان انا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني اجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لا علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لابد أنه يعني نحن بنحتاج إلى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، بالذات في المجال اللي هو في المسألة بتاعت الأسلحة المحرمة دي. يعني ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثية الولادة، في برضو يعني مزالة حقيقة يعني مزالة صعبة جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية، وعبرك وعبر إذاعة دبنجة ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، وبنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس أنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غاية الثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكان على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة، لكن بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني. لكن برضو بالناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا، وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذا عدبنجة. يعني
1: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
3: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى تهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانوا من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 ل 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هنالك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في تشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
7: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت انه انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسه نحن في غيمه شديده في المدينه،
6: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنه بالسنه اللي فاتت.
7: لا انا ما بدون في المدينه ذاته قعدت، لان نحن زي الشغله بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الاصليه وزراعه، يعني ما في طريقه خالص.
6: نعم.
7: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
6: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
7: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تداوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، ف فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروض، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
8: نعم، التقاوي اللي جيته في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
7: والله غالية، لأنه من عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه التماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000، هسي كرانوه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول لا الملوى الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
8: نعم
7: هذا شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
8: وطيب
7: دارين المزيد لو في أي منط حاجة يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
7: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المقراط غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتولك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين.
8: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
7: نعم، جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
8: أوكي. نعم.
7: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بطلتها، لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
8: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
7: والله يا أخي الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاع البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
8: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجيه كويسه؟
7: نعم هتتوقع انتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن النبات كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
8: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
7: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن الملوى بقت ب15,000 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
8: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى سماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
7: نعم هو ده الحاصل الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني مقلق.
8: وطيب
7: الرغبة ما في، الرغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجاري يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا من رب العالمين هو اللي بيأكله، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
8: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
7: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات، نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات تجيب ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
6: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه، وشكرا لكم على حسن المتابعة.
4: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البورندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلين. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت إن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية مع دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصا. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشات، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما، وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأتان و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دبنجا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث مجاعة بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكان على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع تيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا أن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. الصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بمقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز، حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنجن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني هو حي بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، تحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب في كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة
1: نعم.
2: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بصم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمه من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه، يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان الفادرية الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طرفها بتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بتفصل بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحرك في الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدر على انها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على اساس انه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس اذا اتبعت الحياة العامة دي ان شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبين ونهنا التعبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل.

0: الذين يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
1: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
3: راديو دبنجا راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: اهلا اهلا وسهلا، مرحبا بك بروف حسن بشير محمد نور، استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعات السودانية. بنحاول نستضيفك في لقاء خاص بخصوص استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية، واللي هو ده قرار انه يلزم جميع الطلاب وهيئة التدريس وكده انهم يرجعوا العاصمة المثلثة ويستأنفوا الدراسة. يعني دارين في الاول نعرف انه ليه نظرا لأيضا استغلالية الجامعات، فليه صدر مثل هذا القرار وكل الدلائل تشير إلى أنه البنية التحتية، الأمن، السلامة، أعضاء هيئة التدريس والطلاب، المقومات، يعني البنية التحتية كلها للبحث العلمي يعني ما جاهزة، فشنو الغرض من صدور مثل هذا القرار؟
5: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، التحية لك ولراديو دبنجا وللمستمعين والمستمعات في كل مكان. وطبعا القرار لما انتظر قرارات من وزارة معينة مختصة، ده طبعا بيعتبر أنه قرار سياسي أو قرار سيادي. لكن المشكلة بأنه المسألة بتاع التعليم العالي ده يعتبر أنه من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، يعني وتكوين رأس المال البشري اللي هو مرتبط ليس فقط بحاضر البلاد وإنما بالمستقبل، يعني هو يعتبر من أهم الركائز الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان. لذلك أنه القرارات دي مرتبطة بأول حاجة كما ذكرت باستغلالية الجامعات، ويعني باحتبار يعني ذات شخصية احتبارية، يعني المفروض أن تكون الحرية في لها الحرية في اتخاذ القرارات وفقا للمتطلبات الأساسية لاستئناف الدراسة. الجانب الثاني أنه القرار ده مرتبط بعدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات من موظفين وتقنيين وعمال وحرس جامعي إلى آخره، يعني أن هذه المسألة تتطلب أنه النظر لهذه القرارات بشكل موضوعي وعلمي، وأنه بعيد جدا من أي احتبارات غير أكاديمية أو يعني سياسية. وبالتالي أنه ده المفروض هذه القرارات تستند إلى المعايير البيئة الجامعية وضمانات الأمن والسلامة والقدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات العمليات التعليمية والحد الأدنى من مقومات الحياة بالنسبة للناس. فبالتالي أنه يعني القرارات في هذه الحالة هي شديدة الحساسية. وكما تعلم أستاذ إبراهيم أنه الحرب دي وضع يعني خلقت أوضاع استثنائية أثرت بصورة كبيرة جدا على البنية التحتية للجامعات وعلى الخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفي ظروف زي دي يعني أنه بيكون في سؤال مهم جدا جدا، هل فعلا

0: توفر المقومات الأساسية التي تسمح بعودة الجامعات إلى مقرها الرسمي دون الإضرار بالعملية التعليمية وبسلامة منسوبي الجامعات والطلاب وأولياء الأمور. ده طبعاً أنه بتتطلب عدد من المتطلبات، والموضوع ما متعلق بالعاصمة فقط يعني أستاذ إبراهيم، وإنما بالجامعات في مختلف أنحاء السودان. وما ننسى أنه في جامعات موجودة في ولايات كردفان الكبرى ولايات دارفور الكبرى، وهي الأكثر تضرراً يعني سواء كان بالعمليات العسكرية أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية يعني. فهذه كلها أنه ممكن نحن نستعرض المتطلبات الأساسية إذا سمح الوقت بذلك.
1: نعم.
0: أنه هي
1: نعم تفضل تفضل
0: يعني ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر يعني، لأنه أساسا نحن بنأكد أنه المسألة بتاعت فتح الجامعات واستئناف الدراسة دي مهمة وطنية مهمة جدا جدا، ما في خلاف حولها يعني. لكن الأهم من ذلك أنه هذه العملية تستوفي المعايير، معايير التعليمية، معايير الجودة الخاصة بالبيئة الجامعية، تتعلق بالمسألة بتاعت السلامة، بالمقومات بتاعت الحياة، بالخدمات الأساسية، بالمسألة بتاعت التقويم والاحتماد الأكاديمي، بالمسألة بتاعت سلامة المخرجات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، الشهادات وتقويم، المسألة بتاعت تنافسية الخريجين، والمسألة بتاعت مستقبل الجامعات وسمعتها يعني. فبالتالي من أول هذه المتطلبات والمقومات هي المسألة بتاعت البيئة الجامعية، ودي ما بتختصر على المسألة بتاعت وجود يعني مباني وقاعات، بتشمل منظومة متكاملة فيها قاعات ومعامل ومكتبات وشبكات الاتصالات والإنترنت والمرافق الصحية والخدمات الإدارية الضرورية للطلاب يعني، والدراسة والامتحانات وسكن الطلاب وسائل النقل ومرافق الإعاشة، وأنه توفر بيئة أمنية تسمح باستمرار الدراسة باطمئنان يعني بشكل طبيعي. ودي يعني أنه يعني عندها ارتباط بالمسألة بتاعت المتطلبات بالنسبة للعملية التعليمية الحديثة يعني، يعني وجود معامل مجهزة ومثلا مختبرات ومستشفيات ومشاريع ومكتبات حديثة وشبكات معلومات مستقرة وقاعات تستوفي متطلبات السلامة، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودي عناصر أساسية بتمثل الحد الأدنى اللي بتقوم عليه أي مؤسسة جامعية محترف بها أكاديميا إقليميا ودوليا. وبالتالي في الظروف الحالية دي بنجد أن العديد من الجامعات خاصة الواقعة في العاصمة والولايات المتأثرة بالحرب تعرضت لأضرار كبيرة جدا نتيجة للعمليات العسكرية، وده بيطرح تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين واستيفاء المعايير الأكاديمية المعروفة. ده الجانب الأول. الجانب الثاني غياب الخدمات الأساسية اللازمة للحياة والعمل، لأنه في إنسان لازم تتوفر له حياة معينة، ولا يمكن فصل نجاح العملية التعليمية عن توفر الخدمات الأساسية اللي بتضمن استمرار الحياة اليومية بصورة مستقرة. وتشمل دي طبعا لازم تكون في كهرباء، وانت شايف المستوى بتاع خدمات الكهرباء الآن في السودان.
1: نعم.
0: المياه مرتبطة بشكل أساسي بالمسألة بتاع توفر الكهرباء، المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والأدوية، توفرها ووسائل الاتصالات الضرورية ووسائل النقل حتى بالأسعار المناسبة يعني وفي الأوقات المناسبة يعني. وبالتالي أنه حنلقى أنه أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والطلاب حيواجهوا تحديات كبيرة جدا في الحصول على هذه الخدمات في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة لأنه في ناس عندهم ممكن يتعرضوا لأمراض، وزي ما تلاحظ أنه في أمراض كثيرة منتشرة إضافة للأمراض المزمنة، ودي بتحتاج لمتابعة طبية منتظمة يعني، سواء كانت بالنسبة لبعض أعضاء التدريس أو أولياء الأمور أو حتى بعض الطلاب. وده ما بيكون مضمون في ظل استمرار الضغوط الخاصة يعني بالنسبة للقطاع الصحي حاليا وده بيترتب عليه ارتفاع المخاطر الصحيه، وده امر بيهدد سلامه الافراد وبيأثر بصوره مباشره في قدرتهم على واجباتهم الاكاديميه، سواء كانت في المساله بتاعت التعليم او التعلم. وده ما بتختصر الاثار دي فقط على نقص الخدمات على الجانب الانساني، بل ان هي بتمتد الى المساله بتاعت التاثير على انتظام الدراسه، اجراء الامتحانات، تشغيل المعامل والاجهزه العلميه وحفظ البيانات والمراجع، ودي كلها عناصر اساسيه بالنسبه للعمليه التعليميه. الجانب الثالث من المتطلبات هو أن المزالة بتاع توفر السكن والاستقرار الاجتماعي، لأنه أعداد كبيرة جدا من السكان وخاصة الخرطوم، يعني ومدينة الخرطوم وبحري وأجزاء من أمدرمان تعرضت لتخريب يعني كبير جدا، طال المنازل والممتلكات الشخصية، وده أدى إلى فقدان كثير من الأسر مقومات الاستقرار السكني. وده يعني أنه بعنى أنه في عدد كبير جدا من أعضاء التدريس والعاملين والطلاب ما بيملكوا مساكن صالحة للإقامة عند العودة، وده بيضطرهم للبحث عن مساكن بالإيجار. وطبعا المستوى بتاع الإيجارات مرتفعة بشكل يعني لا يتناسب مع مستويات الدخول، ويعني أنه ارتفاع تكاليف السكن، وبعد ذاك أن الحاجة لمصادر بديلة للطاقة مثلا الشرائح بتاعت الطاقة الشمسية وأي وسائل أخرى، وده بيضيف أعباء مالية كبيرة جدا لا تتناسب مع مستويات الدخول المالية خاصة لأعضاء التدريس ولكثير من أولياء الأمور أيضا. وفي غياب البرامج واضحة لتعويض المضطرين أو إعادة تأهيل المناطق السكنية، بيصبح الاستقرار الأسري والاجتماعي شرط غير متوفر. وبالمناسبة المزالة دي أصلاً المفروض تكون مرتبطة ببرنامج قومي لإعادة الإعمار، يعني برنامج متكامل، وليس أنه المزالة تكون في جزر معزولة. يعني الجانب الرابع هو ضعف القدرة الاقتصادية لأعضاء التدريس، وده طبعاً معروف وقريب، ده كان فيه إضراب بالنسبة لأعضاء التدريس استمر مدة طويلة، يعني لأنه المزالة بتاعت تراجع القوة الشرائية للمرتبات والأجور يعني حصل بصورة كبيرة، زي ما تلاحظ في المزالة بتاعت انخفاض قيمة الجنيه السوداني، يعني بحيث أصبحت يعني الدخول لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وتزداد يعني حدة المشاكل دي عند أضافة تكاليف السكن والنقل والغذاء والرعاية الصحية وتوفير مصادر بديلة للكهرباء، اتصالات ضرورية طبعا حتى للعملية التعليمية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وبالتالي بنلقى أنه يعني مطالبة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعودة إلى مغار الجامعات دون معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية، ده بيؤدي إلى يعني عدم الاستقرار الوظيفي وعدم القدرة على التفرق للعمل الأكاديمي والبحث العلمي بالشكل المطلوب والتحصيل. المطلب الخامس هو أنه البيئة الأمنية وسلامة المجتمع والسلامة الشخصية، يعني سلامة المجتمع، سلامة الجامعات، السلامة الشخصية بالنسبة للناس يعني. وهذه بالشكل أن واحد أهم الشروط التي تقوم عليها العملية التعليمية. الجامعات يعني بتستقبل أعداد كبيرة جدا من الطلاب بما فيهم الطالبات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار وأولياء الأمور، وده بيستوجب وجود بيئة تتوفر فيها درجات كافية من الأمن والاستقرار. وفي حالة النزاعات طبعا أو ما بعدها بتصبح قضايا الأمن المجتمعي دي وحماية المدنيين دي عندها أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي وثقت وقوع انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك النساء والبنات خلال فترة الحرب. وده يعني أنه لابد أنه يجد التقييم المناسب لاستئناف الدراسة، يعني وينبغي أنه يعني توفير أو دراسة البيئة المحيطة بالجامعات، وأنه مدى توفيرها للحماية والأمان لمنسوبي هذه الجامعات. والمطلب السادس هو وضع الجامعات الكبرى الواقعة في وسط الخرطوم، على سبيل المثال جامعة الخرطوم، جامعة النيلين، جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا، وحتى جامعة الرباط الوطني مثلا. ودي تعرضت المنطقة دي يعني خلال الحرب لدمار كبير جدا للبنية التحتية والمباني والخدمات، وحتى في تقارير حكومية أشارت لأنه يعني المسألة دي بتتطلب إجراءات كبيرة جدا جدا في هذه المنطقة لإعادة التأهيل قبل استئناف النشاط بصورة طبيعية، وهو ما انعكس أيضا على نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لخارج هذه المنطقة. إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع العمل هنا في وسط الخرطوم، فكيف تستطيع الجامعات بالاكتظاظ الذي يمكن أن يكون موجود فيها، يعني أنه توفر البيئة المناسبة مثلا للخدمات المستمرة وإمداد كهربائي ومائي واتصالات ومواصلات وصحة وإعاشة وتأمين وسلامة وإلى آخره، يعني أنه المسألة برضو ما لازم أنها تكون متوفرة. المتطلب السابع هو تأثير غياب البيئة المناسبة لجودة التعليم والتقويم الأكاديمي، ودي مسألة في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم، لأنه دي ترتبط جودة التعليم العالي ارتباط مباشر بتوفر البيئة الأكاديمية المناسبة مثلا، ودي بتشمل مقومات التقويم الأكاديمي السليم مثل انتظام الدراسة وكفاية أعضاء هيئة التدريس، يعني مين بروفيسور لحد مساعد تدريس المفروض يكونوا وفقا للمتطلبات المستهدفة للتقويم الأكاديمي الصحيح، وتوافر المعامل والمكتبات والالتزام للساعات الدراسية المحتمدة، يعني أنك أنت لازم توفر لازم تدرس عدد الساعات دي، يعني مش أنك تقوم تختصرها ولا كلها تكون أوضاع استثنائية، وإجراء الامتحانات وفق للضوابط والمعايير العلمية وضمان العدالة والشفافية في التقويم واستيفاء متطلبات التدريس العملي، يعني العملي والتدريب وإلى آخره، يعني والالتزام بمعايير الاحتماد وضمان الجودة، وده باكش كامل حزمة كاملة يعني من المتطلبات.
1: نعم.
0: وأي إخلال بهذه المقومات ده بيؤدي إلى تراجع جودة المخرجات التعليمية وإضعاف صغة المجتمع الأكاديمي في الشهادات الممنوحة والمخرجات، خاصة إذا تم تجاوز المعايير العلمية بسبب ظروف استثنائية، وهذا ما يتم تكراره دائما أنه نحن في ظروف استثنائية والتقويم يتم بشكل استثنائي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني دون وجود معالجات أكاديمية محتمدة يعني عشان تقنع الأوساط الأكاديمية المهتمة بالتقييم دي أن فعلا في معايير يعني بالنسبة للعملية التعليمية والعملية الأكاديمية بشكل تام.
1: نعم.
0: الجانب الثامن هو المتعلق باستغلال الجامعات وضمان الجودة والاحتمال، لأنه التعليم العالي في مختلف دول العالم بيقوم على مبدأ الاستقلال وللمؤسسات الأكاديمية بحيث تستند القرارات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلى معايير المهنية الأكاديمية وإلى متطلبات الجودة والاحتماد، نحن ذكرنا بعض منها، وبناء على ذلك يعني لابد من ربط القرارات الأكاديمية باحتبارات غير أكاديمية، يعني بعيد من التأسيس، ودي يعني أي احتبارات يعني غير أكاديمية دي بتصير مخاوف تتعلق باستغلالية الجامعات، وقد يؤثر في ثقة مؤسسات الاحتماد الإقليمي والدولي في مدى التزام الجامعات السودانية بالمعايير المحترف بها، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على الاحتراف بالشهادات وعلى فرص الخريجين في المنافسة داخل أسواق العمل سواء كان على مستوى الإقليمي أو دولي، وعلى سمعة المؤسسات التعليمية والتعليم العالي في السودان. وبالمناسبة في عدد كبير جدا من الأجانب كان بيدرسوا في السودان، هل الأجانب ديل الآن حيرجعوا للجامعات السودانية؟ هل في عدد كبير جدا من أولياء الأمور اللي عندهم إمكانيات مالية حييجوا للجامعات السودانية عشان يدرسوا أولادهم بالعملات الصعبة بالنقد الأجنبي زي ما كان حاصل قبل الحرب؟ ودي كانت بالشكل مصدر بتاع دخل أساسي بالمناسبة بالنسبة للجامعات، هي في أشد الحاجة بالنسبة لها، ودي أسئلة مهمة جدا جدا. في الجانب التاسع أنه جانب بتاع البحث العلمي طبعا، لأنه هو جزء أساسي جدا من التعليم العالي. التعليم العالي ليس هو عملية تعليمية أو تدريسية فقط، وإنما أيضا مرتبط ارتباط وثيق بالمزالة بتاع البحث العلمي، وده بيعتبر من أكبر مكونات الجامعة يعني تأثرا بالحروب والأزمات الممتدة. وكانت الجامعات السودانية أصلا بتعاني يعني قبل الحرب من محدودية التمويل وضعف الإنفاق على البحث العلمي، ونقص التجهيزات يعني المعملية وصعوبة الوصول إلى قواعد البيانات والمراجع العلمية، فما بالك الآن بما أدت إليه هذه الحرب، وأنه طبعا أنه الحرب دي أدت إلى تفاقم التحديات اللي بتواجه البحث العلمي نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبحث العلمي وتعطل المعامل وفقدان الأجهزة والمعدات وتشتت الباحثين ونزيف العقول وانخفاض الموارد المالية المخصصة للجامعات، لأنه الآن الاقتصاد هو اقتصاد حرب والموارد متوجهة بشكل أساسي للعمليات العسكرية والأمنية. وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب جدا استعادة النشاط البحثي بالمستوى المطلوب دون برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل الجامعات وتوفير التمويل اللازم وإعادة بناء الشراكات العلمية وضمان استقرار البيئة الأكاديمية. وده طبعا مرتبط بجوانب سياسية وجوانب أمنية، ومرتبط بالمسألة بتاع التجاوب المجتمع الدولي مع الوضع في السودان مع الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية القائمة في السودان، والمسألة بتاعة إمكانية استقطاب الاستثمار الأجنبي والشراكات الأجنبية. وختاما ممكن نقول أنه استئناف الدراسة دي زي ما ذكرت عنه هو هدف وطني مهم جدا جدا، وأنه لابد من السعي لتحقيق هذا الهدف بشكل مستدام، وده بتطلب توافر الحد الأدنى. يعني نحن كلامنا ده مش ضد المسألة بتاعت أنه استئناف الدراسة أو إعادة الجامعات أبدا، وإنما هو المسألة بتاعت تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام ومستقر وبيفي بالمتطلبات الأساسية بالنسبة للعملية التعليمية والمقومات الأكاديمية والجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية اللي بتكفل سلامة المجتمع الجامعي وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي وتضمن يعني معايير التقويم الأكاديمي. وبالتالي أي غرار بعودة الجامعات، يعني أي قرار بإعادة الجامعات إلى يعني المغار بتاعتها الأساسية حيكون أكثر نجاح يعني واستدامة إذا استند إلى تقييم فني يا أستاذ إبراهيم، تقييم فني مستغل لمدى جاهزية كل جامعة على حدة حسب ظروفها وفقا لمعايير واضحة تشمل سلامة البنية التحتية، توفر الخدمات الأساسية، الاستقرار الأمني، القدرة على توفير بيئة تعليمية تستوفي متطلبات الجودة والاحتماد الأكاديمي. وإضافة لأن إعادة بناء التعليم العالي بعد الحرب لابد أن يكون جزءا من برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار، وأن يضع حماية رأس المال البشري وصيانة سمعة الجامعات السودانية في مقدمة الأولويات بما يضمن الحفاظ على مكانة التعليم العالي يعني وسمعته وسمعة المجتمع الأكاديمي، ويعني أنه وثقة المجتمع أيضا الأكاديمي الإقليمي والدولي. وده طبعا بتطلب بشكل أساسي طبعا إيقاف الحرب وتوجيه الموارد نحو المسألة بتاعت إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وجذب المسألة بتاعت الاستثمارات الأجنبية والمنح والإعانات والشراكات وجميع المقومات الاقتصادية، والمسألة بتاعت الدعم الاجتماعي الضروري بالنسبة للمحتاجين. ويعني حتى أنت لما تجي تمارس العملية التعليمية ستواجه بأنه عدد كبير جدا من الطلاب محتاجين لدعم، يعني حتى في المسألة بتاعت الأكل والشراب والسكن وإلى آخره. فبالتالي أنه هذه الجوانب كلها ضرورية جدا لاستدامة العملية التعليمية ولضمان جودتها يعني. وده ما أنه يعني أنا في رأيي يعني ده مرتبط بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب، يعني في الظروف دي من الصعب جدا توفير هذه المتطلبات، ولكن يمكن القول بأن على الأقل أنه تتوفر بالحد الأدنى المطلوب الذي يفي بالنقاط التي أشرنا إليها.
1: نعم البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة السودانية، نحن شاكرين لك في راديو دبنجا على زمنك وعلى هذا الحديث حول متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية. وكويس أنك نبهتني أنه تتعلق بكل الجامعات في كل الأقاليم وليس بالخرطوم بولاية الخرطوم وحدها في كل الولايات الأخرى. وواضح أنه في مشكلة كبيرة يعني في كثير من الأشياء لازم تحدث وكثير من الترتيبات قبل أن يتم توفير بيئة يعني تقدر تساعد بالحد الأدنى زي ما قلت أنت بالمتطلبات الأكاديمية حقت يعني تأهيل وتخريج ناس. وأنا بتكلم معك برضو يعني معلش نختم سريع يعني المحيط الاجتماعي ذاته للطالب الجامعي. ما هو الطالب الجامعي تطوره وتحصيله الأكاديمي مربوط أيضا بالمجتمع يعني. فأنا بشوف فيديوهات هسي إنه تشوف شارع الجمهورية من أول لآخر ما في زول. فالطلبة دي أصلا برضو هم عندهم زي السمكة في الماء عندهم محيط اجتماعي يعني مفروض يتحركوا فيه في ندوات بيحضروها في فعاليات في منافسات في شنو يعني في مجتمع مستقر جاوب على كل الأسئلة الأساسية حقت الأمن والأكل والشراب وكده. الحاجة دي هسي ما فيشة. فعندك تعليق سريع على الحاجة دي؟
0: والله طبعا أنت ذكرت أستاذ إبراهيم موضوع مهم جدا لأنه أساسا الجامعات هي ما مازال بتاعت يعني تعليم ويعني بحث علمي فقط وإنما أنشطة كثيرة جدا يعني الطلاب يمارسون نشاط اجتماعي نشاط ثقافي نشاط رياضي إضافة لذلك أنه هذا الجو يوفر بيئة نفسية بالنسبة للطلاب تساعد في المزالة بتاعت الاستيعاب. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها ليست ترف يعني وليست هي مسائل يعني ثانوية بل بالعكس هي جوانب مرتبطة بالجوانب النفسية وبتأهيل الإنسان للقدرة على الاستيعاب وإعادة إنتاج روحه يعني وأنه استيفاء الجوانب المادية والروحية بالنسبة للإنسان. وفعلا مدينة الخرطوم بالتحديد تعرضت لدمار كبير جدا جدا أنه بيعزل هؤلاء الطلاب عن البيئة السلامة. أنا طبعا ذكرت البيئة المحيطة بالجامعات يا أستاذ إبراهيم. نعم. البيئة المحيطة للجامعات وكل واحد من الجوانب اللي أنا اضطرت لها بيشتمل على مجموعة من الجوانب المحيطة به التي ذاتها تحتاج يعني تفسير وتوضيح إلى آخره. وأنت ده الجزء اللي أنت ذكرته ده من سلامة البيئة المحيطة بالجامعات وتوفير كل الجوانب الاقتصادية. على سبيل المثال أين يأكل هؤلاء الطلاب وأين يشربون والمسألة بتاعت نحن ذكرنا المسألة بتاعت المياه والصرف الصحي. على سبيل المثال يعني المسألة بتاعت المرافق الخاصة بالخدمات يعني في المنطقة دي يعني ما أنت بتجيب كمية كبيرة جدا من الناس ودل أكل وشراب وحمامات ومساجد ومصليات وثقافة والرياضة وما شابه ذلك وأنشطة أخرى. فكيف يمكن أن توفر كل هذه مرتبطة جميع كل البيئة الحياتية بيئة ضرورية جدا للتعليم والتعلم والجوانب الأكاديمية وجوانب البحث العلمي وللمسألة بتاعت الجودة والتقويم الأكاديمي. جميع هذه الاختبارات توضح في الاختبار وتحسب يا أستاذ إبراهيم كلها بتحسب.
1: نعم.
0: الملاحظة بتاعتك ملاحظة سليمة جدا لأنه أنت إذا جيت أنك تعمل عملية تعليمية في الفراغ فده أنه طوال حيأثر على الجودة بتاعت العمل بتاعك وعلى تقييمك طبعا. انت نعم. الان لما تقوم في سلامة مثلا في السودان وفي امن وفي حاجات زي دي ما خاض على معايير. لما تقول في استقرار اقتصادي ولا الوضع الاقتصادي ما دي خاض على معايير. لما تجي تقيم الوضع الاجتماعي او الوضع النفسي بالنسبة للناس او المسألة بتاعت الخدمات الصحية ما دي برضو خاض على معايير. فكلها مرتبطة ببعض. عشان كده أنا قلت ده برنامج وطني شامل يعني أنه ما بينفصل عن بعض والبعض. أنت لو جيت تفككه وتعمله في جزر معزولة حتواجه تحديات كبيرة جدا جدا وممكن تواجه الفشل بالمناسبة.
1: نعم.
0: المشكلة أنه يعني كلامنا ده كله نحن بنتكلم عشان أنه الناس تتجنب يعني الخوض في منزلقات أنها هي غير آمنة يعني. فأنه لابد أن تحسب الخطة بعناية كبيرة لأنه عملية التعليم العالي والبحث العلمي عملية في غاية الحساسية والأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل وأهم حاجة المستقبل مستقبل الأجيال القادمة يعني.
1: نعم نعم بروف زمن سرقنا زي ما بيقولوا وصلنا حدود زمن البرنامج. انا شاكر لك كثير يعني على حديثك, ونامل انه نتحدث معك ثاني في يعني في قضايا تتعلق بالمجال الاكاديمي والمجال البحثي والعلمي.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربة. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن نرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية مع دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس أن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غربي دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دابنغا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث مجاعة بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت حي هاشم ضيف الله لراديو دبنغا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكان على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنغا إن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و 20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنغا إن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنغا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولاً رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي منذ اندلاع الحرب في أبريل 23، بحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان مختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات الثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة، إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دابنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
8: لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
9: لدى الشرطة ووزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
10: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
11: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يواندا.
12: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
8: فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات ومن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد انه في عدة اسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الاجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن
1: لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى إنه يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة
8: هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
9: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والمرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية.

0: تسليم لأصحابها حتى الآن. كما ذكرت العدد متغير ويتغير كل ساعة، يحصل تسليم جديد لهذه المركبة.
1: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
2: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب الرسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضررت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في إزدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في إنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وإنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع

0: الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على أنها تستجلب نقد أجنبي مستدام. ولا بد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية، وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
1: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف، وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها. ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
2: المواطن محتاج حقيقة يعني لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء، والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء، يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت، الآن موجودة عندنا في محلية الجوز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد، وأنا أتمنى إنه الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة، من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة، وبنعاني برضو من المسألة بتاعت آثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي الأمراض الحساسيات، يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لا علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لابد إنه يعني نحن بنحتاج إلى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، وبالذات في المجال اللي هو في المسألة بتاعت الأسلحة المحرمة دي. يعني ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثية الولادة، في برضو يعني مزالة حقيقة يعني مزالة صعبة جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية وعبرك وعبري إذاعة دبنجا، ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، وبناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس أنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكينا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة، لكن بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني، لكن برضو بنناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا، وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذا عد بنجا يعني.
1: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
3: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى تهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم التقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هنالك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في تشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
7: الموسم كان شوية المطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمارق والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل، يعني هسألنا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت انه انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان، والحمد لله المطر هسه مبشر، يعني هسه نحن في قيمه شديده في المجلة.
6: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنه بالسنه اللي فاتت؟
7: لا لا، انا ما بظن في المدينه ذاته قعدت، لان نحن زي الشغله بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الاصليه وزراعه، يعني ما في طريقه خالص.
6: نعم.
7: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما تلقى فجوة بدون زرع.
6: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
7: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تداوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تداوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التداوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
6: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
7: والله غالية، لأنه عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000، هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى، ملوى الفول مكشور ما مكشور، غير مكشور بحاجة بتاعت 5000.
8: نعم نعم.
7: فده شغل الهسي ماجد، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت.
8: وطيب
7: بارين المزيد، المزيد لو في أي منط حاجة بدنا شو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف، او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير، ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
7: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني انا يزود بستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك بمية 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية 120.
8: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
7: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمق شقيق ومكاتلة.
8: أوكي. نعم.
7: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بطلتها لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
8: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
7: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي، والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
8: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
7: نعم حتى توقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حرثت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع لو المطر تم.
8: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
7: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن الملوى يجي ب15000 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000. فما في مراقبة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
8: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا بنيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
7: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني مقلب.
8: وطيب
7: الرقابة ما في، رقابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من 4 من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360-370، يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين، هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بإذن رب العالمين.
8: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
7: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني طرح الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان طرح الناس ولا حد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب وتجيب للناس التراوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخل يدهم معانا. شوف المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
6: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
4: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأتان وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلنج. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لا بد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية مع دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصا. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إنه 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشات، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأتان و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دبنجا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام الماء والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق. وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل قائلا إنها بدونها كانت ستحدث مجاعة بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكان على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا أن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. الصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بمقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة، إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنجن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، وأدى خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أنه يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة لأنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعض وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأنه السلطة السياسية الآن هي النادة بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي بتجهز المحاكم وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة. هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فأنا أفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل قضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندلة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندلة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلي الانضمام او انحيازة للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انه يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذاته نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. ف

0: عندنا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة، ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار بالبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء هو كان بتاجر في أسلحة لأبوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس أنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس أنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب وإتجار بالبشر ديل، ما في زول حيقدر يقضي عليهم لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من قوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس أنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين لما واحد يودوه أمام أي قاضي يكون مطمئن أنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر أنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان إتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادة التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ

0: من صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
7: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا، ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني، والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر، الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما يعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في أديس أبابا متوقع جدا لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا، والتراجع بتاع الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها لأنها تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إن هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعت بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضل لأنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاع مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في أفق حاليا لأنه الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى. وبالرغم من إنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على إنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة إنه يكون اليوم الأخير في الحرب، ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بنشوفه أولوية قصوى في المرحلة دي. عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة. ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل دقائق القوى المدنية برضو، وبتناهض على إنه يكون إنه الحرب بتقيف، إنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شوفوا إنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بلد يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطعمين للحرب يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت من بريلة بتاعت إنه هم مدنيين، فدي حاجة ما مقبولة. لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحت الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجراس رود الموجودين في الأرض الشباب الموجودين. فأعتقد إنه محتاجين إنها محتاج تغيير النهج حقها والآلية حقتها يعني، على أساس إنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس إنه جدا الحرب تقيف لازم يكون في سلام، لانه بس يعني احنا ممكن يعني نكون في نفس الموضوع في دائره حاجه حاول احنا قلنا انه لا دي لا الثلاث اللاعات حقتنا اللي قلناها للاسلاميين الحكم العسكر انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، فلسه محتاج انها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك استاذه مريم حامد احمد على المشاركه. ومنها ننتقل الى الاستاذ خضر كوا، اهلا ومرحبا بك.
4: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة دولة 56 وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني. ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل الفضل الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة، تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح، في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية. وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ذاك إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوا.
4: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده، إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبها، يعني أصبحت الرباعية منتهية، ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الطرفين الحرب في السودان على أساس إنه يمشوا للسلام. وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع. وبالتالي أصبح كل من ديل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرارية الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيس وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدول المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافهم معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمه سياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها أن تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يصهروا بشكل واضح أنه مصر تكون داخل الخماسية تعالج كله جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداه ومدعومة من السعودية، أخيرا ظهرت تركيا وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في أنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوا ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلين. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت إن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية مع دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصا. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشات، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأتان و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دبنجا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق. وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث مجاعة بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضاف فتحي هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غاي الثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكانا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا إن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصودها بصورة دورية سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يواندا.
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات ومن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بتقودنا إلى إنه يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية، ووقفها وإنهائها بصورة دائمة ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة، وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف منيسيا الدعم السريع المتمردة لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والمرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن، كما ذكرت العدد متغير ويتغير كل ساعة يحصل تسليم جديد لهذه المركبات.
7: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني.

هنالك أزمة أعمق من إنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب الرسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضررت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على مدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو هيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في ازدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه تكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في إنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وإنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية، بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على إنها تستجلب نقد أجنبي مستدام. ولا بد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية.

0: وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
1: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف، وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها. ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
2: المواطن محتاج حقيقة يعني لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء، والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء. يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت الآن موجودة عندنا في محلية الجوز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد، وأنا أتمنى إنه الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة، من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة. وبنعاني برضو من المسألة بتاعت آثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي الأمراض الحساسيات، يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لا علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لابد إنه يعني نحن بنحتاج إلى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، وبالذات في المجال اللي هو في المسألة بتاعت الأسلحة المحرمة دي. يعني ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثية الولادة، في برضو يعني مزالة حقيقة يعني مزالة صعبة جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية وعبرك وعبري إذاعة دبنجا، ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، وبنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس أنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايد ثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكاً على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة. لكن بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني. لكن برضو بنناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا. وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذا عدبنجة. يعني
1: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
3: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى تهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم التقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هناك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في تشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص.
4: على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
6: الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني هسألنا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
5: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
6: لا لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
5: نعم
6: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
5: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
6: أولا أستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
5: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
6: والله غالية لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
5: نعم
6: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
5: وطيب
6: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
5: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
6: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120
5: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
6: نعم جراري بتاع جنودنا القديمة دي جرائي والمغمض شقيق ومقاتلة.
7: نعم.
6: لكن يعني ما بسيت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجرائي صعبة شوية.
7: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو المعنس الماسية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
6: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
7: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجيه كويسه؟
6: نعم هتتوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيد 100%، لان الناقه كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
7: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
6: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق، الآن المروة بقيت بخمسة عشر ألف الآن، أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رغابة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
7: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
6: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني مجلب.
7: وطيب
6: الرغابة ما في، رغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360-370، يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا في رب العالمين وهو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
7: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
6: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد الأرضي، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخل يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانب، ما في دول قالينا يا أخوان إنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
5: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
8: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
5: عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الجمعة 7 من أغسطس عام 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا، وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربة. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت إن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية مع دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس أن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غربي دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة وثلاثة رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دابنغا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث مجاعة بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غيثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكينا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا أن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و 20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولاً رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الاسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمع بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بمقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات الثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة، إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات، وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أنه يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة لأنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء وتحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأنه السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامه في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل قضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندلة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندلة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلي الانضمام او انحيازة للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انه يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكل لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية.

0: كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، هربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب، وبهربوا لذات الدولة بتاعت الأمارات تهريب الأسلحة. الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بيتاجر في أسلحة لغوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس أنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومن المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من قوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يودوه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر، سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما يعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في هذا السبب ومتوقع جدا، لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة. هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة، إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السودان. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا. والتراجع بتاع دور الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها، لأن تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي، فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إن هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعة بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضي لأنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي، الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاع مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في أفق حاليا لأنه الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى. وبالرغم من أنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على أنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة أنه يكون اليوم الأخير في الحرب، ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي، وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بيشوفوا أولوية غصوة في المرحلة دي، عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة، ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل ذكاءات القوى المدنية برضو، وبتناهض على أنه يكون إنه الحرب بتقيف، أنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شوف أنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بلد يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطعمين للحرب، يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت الإمبريلا بتاعت إنه هم مدنيين، فدي حاجة ما مقبولة. لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بذكر بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجلاز رود الموجودين في الأرض الشباب الموجودين. فأعتقد أنه تاجين إنها محتاج تغير النهج حقها والآلية حقتها، يعني على أساس أنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس أنه جدا لين حرب تقيف لين يكون في سلام، لانه بس يعني احنا ممكن يعني نكون في نفس النضوخ في دائره حاجه حاول احنا قلنا انه لا دي لا الثلاث اللي عاد حقتنا قلناها للاسلاميين اللي هم العسكر، انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، ف لسه محتاج انها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك استاذه مريم حامد احمد على المشاركه، ومنها ننتقل الى الاستاذ خضر كوا. اهلا ومرحبا بك.
4: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة دولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية انتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والحزاب السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني. ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فض الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية. وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ده إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوا.
4: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبة، يعني أصبحت الرباعية منتهية ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الحرب في السودان على أساس إنه يمشوا للسلام. وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع. وبالتالي أصبح كل من ذيل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرارية الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيسه وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدور المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافه معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمه سياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكان إن تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يصهروا بشكل واضح أنه مصر تكون داخل الخماسية تعالج كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداو ومدعومة من السعودية، أخيرا ظهرت تركيا، وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في أنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوة ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلنج. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت إن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية مع دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصا. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إنه 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشات، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما، وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأتان و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا سراحهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دبنجا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا سراحهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث ما جاء بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غاية الثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكان على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا إن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في فبراير 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بمقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة، إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنجن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة ووزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يواندا.
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد انه في عدة اسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الاجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار، وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبالنادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى إنه يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو لا سيما الشباب والشابات لجان المقاومة النساء من ذوات الإعاقة اللاجئين واللاجئات نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطن. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنه برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة ووزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والمرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن كما ذكرت، والعدد متغير ويتغير كل ساعة يحصل تسليم جديد لهذه المركبة.
7: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية. لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل.

0: المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية، بزيادة النسبة حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، فده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في إزدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في إنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وإنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على أنها تستجلب نقد أجنبي مستدام. ولابد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
1: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف، وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها. ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
2: المواطن محتاج حقيقة يعني لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء، والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء، يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت، الآن موجودة عندنا في محلية الجوز.

0: والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة. حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد. وأنا أتمنى أن الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة، من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة. وبنعاني برضو من المسألة بتاعت آثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا، زي الأمراض الحساسيات. يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لها علاج، ما في لها علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لا بد إنه يعني نحن بنحتاج إلى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، وبالذات في المجال اللي هو في المسألة بتاعت الأسلحة المحرمة دي. يعني ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثية الولادة. في برضو يعني مسألة حقيقة يعني مسألة صعبة جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية، مآسي حقيقية. وعبرك وعبر إذاعة دبنجا، ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، بنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس إنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين، نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غاية ثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكينا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة. لكن بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني. لكن برضو بنناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا. وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذاعة دبنجة. يعني
1: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
2: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر. في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى التهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي، ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سوء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 ل 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هنالك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في تشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
6: الموسم كان شوية المطر، كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمارق والدخل ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العيش انزرع، والآن المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلب.
5: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
6: لا لا أنا ما بظن في المدينة ذاته قعدت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
5: نعم
6: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
5: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
6: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
5: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
6: والله غالية يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى عندك البخم طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
5: نعم نعم
6: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
5: وطيب
6: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
5: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
6: والله يا استاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين
5: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
6: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
5: أوكي. نعم
6: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
5: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
6: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
5: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
6: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن نتوقع من نتوقع من ان في البلد موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سمع لو المطر تم.
7: نعم، وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
6: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن الملوى يجد ب15000، 15000 الآن، أنا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبة، رقابة ما في، ويعني الإدارات المحلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
7: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
6: نعم، هو ده الحاصل، الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
7: وطيب
6: الرغابة ما في، رغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
7: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين، او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
6: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس. ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التراغي، وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها، يجيوا ناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بالمزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
5: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا، ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني، والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.